0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة الاف ام 959 899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: صحت هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
1: بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-404.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس 899 و959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و 899 FM.

هجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة على الهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة دي جنة الدنيا حواها كل فن يا

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا

سنة على هجر ما اقدرش انا اشوف يوم السنة دي جنة الدنيا حوا كل ثانية.

0: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

على هذه الموجة عدن تتكلم والناس تسمع. راديو عدن الغد 89.9

أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و 899 FM.

0: مخلص صعيب لكن قريب.
1: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور، صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في راديو عدن الغد وبرنامج عدن هذا الصباح، معي أنا يزيد سيف وزميلتي
1: ديانا سلطان. يسعد صباحكم مستمعينا ويسعد صباحك يا يزيد ويا ناصر.
0: نعم مستمعينا أينما كنتم يسعد صباحكم وين ما كنتم تسمعونا، سواء كنت الآن في السيارة حقك ولا كنت في الباص رايح بالمواصلات ولا كنت صاحب باص كمان، يعني حياك الله أنت الآن تسمعنا في راديو عدن الغد. واليوم معانا موضوع يعني كيف أقول ثقيل شوية، ومحتاجين مستمعينا الأكارم اللي هم دايما مشاركين معنا واللي كمان حابب يشارك أنه يبقوا معنا. الحين نفتح موضوعنا علشان نحتاج آراءكم وحديثكم حول الموضوع، واليوم بإذن الله بيكون كمان معنا ضيف بيناقشنا حول هذه المسألة بشكل مفصل أكثر وبنستفيد منه. فحياكم الله في حلقة جديدة وأهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك يا زيد مرة أخرى، وأنا بقول لك الموضوع حبوب كيوت يا جماعة سكر بنات أكيد لأنه من هذه الأشياء. يسعد صباحكم مستمعينا على موجات الـ FM 959 وكذلك 899 لكل من يتابعنا ويشاهدنا الآن في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. يسعد صباح أكيد أصدقائنا من أصحاب الوساط الذين يستمعون لنا دائما كل صباح، وكذلك لكل أصدقائنا الأعزاء الخاصين تبعنا هذا الصباح، ولكل ربات المنازل وكل مكان عم بيستمعوا لنا حلقة جديدة. نتمنى أن تنال إعجابكم، وكالعادة في رسائلنا الصباحية مستمعينا نهديكم بعض الكلمات التي نتمنى نحن وأنتم أن نستفيد منها. ورسالتنا لهذا اليوم مستمعينا ألا هو عدم التمييز.
0: نعم، فبمناسبة اليوم العالمي للطفلة يجب أن نتوقف لنواجه الحقيقة كده شوية بصرامة. الطفلة ما هيش عبء يعني ينتظر التخلص منه، ولا كائن ثانوي يفضل على الشقيق أو الابن أو الأخ يعني لمجرد النوع. تمام، الحقوق، الفرص، الاحترام هي حقوق أصيلة وليست مكارم أو امتيازات أنت بتعطيها لبنتك وتوزع يعني بمزاجية الأهل وكيفهم، لا هذه حقوق. فلما تمنح العائلة بنتها أو ابنتها نفس الدعم والثقة اللي تمنحها للابن بنفس الطريقة وتعطيه نفس الحقوق وتعطيها نفس الحقوق والامتيازات اللي يعطوها للولد
1: فعلاً،
0: فيعني هي هذا يبني فرد بالمجتمع قادر على مواجهة قسوة الحياة أولاً وكسب احترام الجميع ويكون له شخصية ممتازة. فللأسف أغلب الأطفال المعقدين يعني نقدر نقول اللي عندهم عقد نفسية أو مثلاً يمروا بظروف صعبة نفسياً يكون السبب الأهل صراحة 90%. أنا أشوف الأهل السبب لأنه في سوء معاملة، في تمييز، يعني هذه حاجة متأصلة للأسف بالمجتمع اليمني بالذات بشكل عجيب، إنه البنت تعامل بطريقة يعني
1: أخرى أيوة تمييز. نعم، الآباء أو الأمهات كثيرا الأولاد الذكور مع الأسف الشديد. هذا من ناحية تعاملنا مستمعينا في المنزل أن نميز فرد عن آخر. أيضا ربما إذا كان الشخص لديه أكثر من أولاد أفراد يعني ولد أو بنات بيميز شخص معين، ومع الأسف الشديد يعني بيركز كثير على هذا الشخص يزيد ويترك ويهمل الباقية، ما يسبب لهم ربما حساسية أو صدمات وما إلى ذلك يترتب عليه في المستقبل، وهو سيرى ذلك بردة فعل أطفاله. من ناحية مستمعينا بيئة العمل أيضا مع الأسف الشديد في بعض بيئات العمل تميز موظف عن موظف آخر، يمكن ده الموظف يقرب للمدير أو ده الموظف ربما يعرف يتملق أو يعرف يجامل وما إلى ذلك، فيحصل تمييز حتى يعني من دون النظر إلى كفاءات الأفراد. أيضا ربما يزيد في المدارس أو في الجامعات بعض المعلمين مع الأسف الشديد بيميزوا طالب عن طالب آخر، يمكن لأن أبوه أيضا معلم أو لأنه من أسرة كذا كذا. أيوة مع الأسف الشديد من الحاجة الجيدة إن عيال المسائل ما يدرسوش معانا يعني.
0: أيوة أحسن خليهم يدرسوا برا، هناك برا ما بيميزوهمش لأنه ما هوش مسؤول عليهم تهملك، لكن لما يجي يدرس هنا يفشر علينا والدكتور يدلعه ويعطي له كل شيء ومسك درجات حبيبي وكذا،
1: أو حتى هو إذا كان يعني وساطات. يا جماعة غبي مع الأسف الشديد
0: والله أغلبهم كذا يعني تلاقيه، والله لو تجي تسأليه بالواقع تلاقيه فاشل بالحياة
1: فعلا. أيضا ربما مستمعينا بعض الأشخاص في مجتمعنا حاليا وهذه الأيام، مش حاليا هذه الأيام يعني في السنوات الأخيرة، نلاقي أنه نميز فلان لأنه من منطقة فلانية ونظلم وناكل حقوق أفراد معينة لأنهم من منطقة معينة
0: مناطقية.
1: أيوة مناطقية. أيضا ربما التمييز مستمعينا في العرق، أيضا ربما باللون، شكل الشخص اللي أمامي إذا كان جميل أنا بسهل له كل الأشياء سواء كان بنت أو يعني شاب. مع الأسف الشديد هذه أيضا تدخل من ضمن التمييز، فنحاول قدر المستطاع أنه في حياتنا أن نكون عادلين. فالعدل المستمعين هو الأثر الذي يتركه الإنسان عندما يعامل الجميع على أساس قدرهم الإنساني لا على أساس خلفياتهم وما إلى ذلك. فحتى يكون مجتمعنا متماسك يجب علينا أن نعامل الجميع سواسية، كلنا أبناء 9 يعني ما فيش واحد ابن 10 أو أقل من ذلك.
0: وكمان حبوا عيالكم البنت والولد حبوهم بالتساوي. رجاء أن شوفوا هذه رسالة خاصة مني من داخل الاستوديو أعطيها لكم. لا تكونوا مثل النظرة اللي الكل يعني فاهمة علينا أن احنا مجتمع يمني يميز ما بين
1: البنت نعم.
0: أيوة ذكوري تمام. حاولوا قدر الإمكان تحبوا البنت والولد بنفس الطريقة، في الأخير هذيك بشر والله والله البنت بشر يا ناس. اشتي أفهمكم البنت بشر زيها زي الولد.
1: البنات بتعامل الآباء والأمهات لما يكبروا بالسن أفضل من الشباب.
0: أيوة هو ممكن أيوة الصدق، لكن يعني ممكن هي طبيعة المرأة الصدق يعني بالحنية أنها بتحن أكيد، ف يعني بالله ارفقوا فيهم
1: فعلا. وإحنا جميعنا مستمعين بنفس القارب، يعني إذا حين يمنح كل فرد حقه دون تمييز يصل القارب بالمجتمع كاملا إلى بر الأمان. ويسعد صباحكم، وأكيد حلقتنا ستبتدئ من الآن وناصر فايز مخبي لنا أكيد هدية جميلة لهذا الصباح لنستمع إليه سوية ثم نعود.
0: انتظرونا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لفقراتنا الثابتة المتغيرة في محتواها، وها هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الاثنين الموافق 12 من أكتوبر تشرين الأول، ونبتدئها بأولى المناطق معك يا يزيد.
1: نعم شكرا ديانا، نبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث الطقس معتدل وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرة، أما الرياح معتدلة تنشط على أجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية مستمعينا طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقسها جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام وحار في النهار ومعتدل في الليل وفي الصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت، والرياح أيضا معتدلة.
0: إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، نبتدئها في أولى المناطق أو محافظات المناطق الساحلية والقريبة منها، ولها طبعا مدينتنا عدن درجات الحرارة تنخفض هذه الأيام مستمعينا، سجلت العظمى 33 والصغرى 27. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
1: وإلى المكلا العظمى فيها 31 والصغرى 26، طقسها غائم جزئيا وضبابي وأمطار خفيفة ومعتدل الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: إلى الحديدة هناك العظمى 35 والصغرى 28، حالة الطقس في الحديدة مستمعينا غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى سقطرة اللي هي صراحة مكاني المفضل، العظمى فيها 33 الصغرى 27، طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح فيها كالعادة نشطة.
0: ومن جزيرة الأحلام هنا سقطرة إلى المخا في غرب البلاد العظمى هناك 35 والصغرى 30، حالة طقسها كسقطرة لكن مع أمطار متفرقة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى الغيضة العظمى فيها 30 والصغرى 25، طقسها غائم جزئيا ضباب وأمطار متفرقة أمطار خفيفة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: زنجبار في أبين العظمى 35 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح في زنجبار صحو غائم جزئيا معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
1: وإلى لحج بلد الفل والكادي طبعا، العظمى فيها 38 والصغرى 28 وطقسها تماما مثل زنجبار.
0: يعني لما نقرأ الأرقام وأنه معتدل الحرارة نشعر بقليل من الراحة ولا نعم على خص الأيام اللي كنا نقريها أربعينات.
1: أيوة خلاص تحسنت
0: الأجواء. إلى المناطق الصحراوية والهضبية السيئون العظمى 36، يعني سبحان الله من 44 إلى 36
1: فين كانت فين؟
0: نعم، والصغرى 20، حالة الطقس والرياح الصحو غائم جزئيا في سيئون حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى مأرب مهد الحضارة العظمى فيها 35 والصغرى 21، طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: عتق وبيحان متشابهتان درجة حرارتهما العظمى 34 والصغرى 22 في عتق وبيحان 17، حالة طقسهما غائم جزئيا أمطار متفرقة في عتق وحار نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر في عتق وبيحان، وحالة طقسهما في الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبدأها من صنعاء، العظمى فيها 28 والصغرى 11، طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل في النهار وبارد في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في المناطق الجبلية أيضا وتحديدا الحالمة العظمى 30 والصغرى 15، وحالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى ذمار أبرد مناطق الجمهورية كالعادة، العظمى فيها 36 والصغرى 8، وطقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، وإلى الضالع بلد الصمود هناك العظمى 30 والصغرى 17، وحالة طقس الضالع مستمعين كدمار.
1: وإلى إب العظمى فيها 26 والصغرى 10، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونختتم هذه المناطق وهذه النشرة في البيضاء العظمى 27 والصغرى 16، حالة طقس ورياح في البيضاء غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: والآن ننتقل وإياكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. نهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: وكانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم من إعداد أحمد خالد النايف. وإلى الآن إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، وتحديدا نعم في عدن، ونتعرف على الأسعار يا يزيد.
1: ونبدأها من الخضروات كالعادة والبطاطا.

0: 2500.
1: والباذنجان 16 كيلو جرام من 15,000، سعر الكيلو من 900.
0: والخيار 16 كيلو من 15 إلى 16,000، سعر الكيلو من 1000 ريال.
1: الكوسة 18 كيلو جرام من 19,000، سعر الكيلو من 1000.
0: وإلى البيبار 6 كيلو جرام من 15,000 إلى 16,000، سعر الكيلو من 2700.
1: البسباس 25 كيلو جرام من 30,000، سعر الكيلو من 1200.
0: الكوبيش الكبير الحبة سعرها من 2200 إلى 3005.
1: وإلى قسم الفواكه مستمعينا، الموز 30 كيلو جرام من 25,000، سعر الكيلو من 800.
0: والباباي 24 كيلو من 11 إلى 12,000، سعر الكيلو من 500 ريال.
1: أيضا هنا يوجد لدينا الخرمش 20 كيلو جرام من 38,000، سعر الكيلو من 1900.
0: وإلى العنب الرازقي 20 كيلو جرام من 42 إلى 44,000، سعر الكيلو من 2200.
1: أما الليمون 16 كيلو جرام من 65,000، سعر الكيلو من 4000.
0: إيش قصة الليمون؟ إيش تفهم؟ والله نفسي إيش تفهم إيش الارتفاع الجنوني هذا؟
1: لأنه مش موسمه خلاص، أيام البرد مش موسمه. فبالضبط الآن الطماطم بيجي على الموسم. بيكون الكيلو من 500 يا جماعة، من 800، من شبع الطماطم.
0: ساعدنا شبعوا بالطماطم.
1: بس.
0: يلا ومعانا كمان الجوافة 18 كيلو من 31 إلى 33,000، سعر الكيلو من 1900.
1: نعم، أما العنب الأسود 20 كيلو جرام من 40,000، سعر الكيلو من 2000.
0: الرمان 20 كيلو من 48 إلى 50,000، سعر الكيلو من 2500.
1: الفراولة 10 كيلو جرام من 35,000، سعر الكيلو من 3500.
0: الفرسك 20 كيلو من 28 إلى 30,000، سعر الكيلو من 1500.
1: ونختتم هذه القائمة بالعنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35,000، سعر الكيلو من 1800.
0: وكانت هذه نشرة الخضار الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. ونذهب إلى فاصل قصير ونستكمل فقراتنا.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: والآن نذهب إياكم مستمعينا إلى جدول الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية اليمنية ليوم الاثنين 12 أكتوبر، ونبدأها من الرحلة 601 حيث تقلع أو أقلعت من القاهرة الساعة 2:30 فجرا ووصلت عدن الساعة 6:00 صباحا،
2: و613 أقلعت من القاهرة في 4:00 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 7:30 صباحا،
1: والرحلة 615 أقلعت من القاهرة الساعة 6:00 صباحا وتصل عدن الساعة 9:30 صباحا،
2: ورحلة 430 أقلعت من عدن في الساعة 7:00 صباحا وستصل الغيضاء أو وصلت الغيضاء في 8:30 صباحا،
1: والرحلة 430 تقلع من الغيضاء الساعة 9:15 صباحا وتصل سقطرى 10:30 صباحا،
2: وتكملت هذه الرحلة مستمعينا من سقطرى تقلع في 11:15 صباحا وتصل عدن في 11:45 ظهرا.
1: الرحلة 512 تقلع من عدن الساعة أو أقلعت من عدن الساعة 8:30 صباحا وتصل جدة 10:30 صباحا،
2: والرحلة الثابتة الأخرى 513 أقلعت من جدة أو تقلع من جدة في 11:30 صباحا وتصل عدن في 1:30 ظهرا.
1: الرحلة 538 تقلع من عدن الساعة 10:30 صباحا وتصل الدمام الساعة 1:15 ظهرا صباحا،
2: وتكملة الرحلة نعم من الدمام تقلع في 2:15 ظهرا وتصل عدن في 5:00 مساء.
1: والرحلة 600 تقلع من عدن الساعة 2:00 ظهرا وتصل القاهرة الساعة 5:30 مساء.
2: نعم، وننوه مستمعينا بأن الرحلة 534 التي كانت ستقلع من عدن إلى الرياض ملغية، أيضا الرحلة 535

0: التي كانت ستعود من الرياض إلى عدن ملغية بسبب الأحداث الشعرية.
1: والرحلة 648 تقلع من عدن الساعة 2:30 ظهرا وتصل عمان الساعة 6:00 مساء.
0: نعم، وختام هذه الرحلات مستمعينا في 612 تقلع من عدن في الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
1: نعم. أيضا هنالك الرحلة 649 التي هي ملغية وتم تحويل الركاب لليوم التالي.
0: نعم، ونتمنى لجميع هذه الرحلات وللرحلات القادمة الوصول الآن.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم 12 من أكتوبر والموافق الأول من جماد الأولى، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: بعد الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، موجة إدانات عربية وتهديدات بالرد وتحذيرات من تصعيد إقليمي.
0: وأبناء الصبحة في طور الباحة يعلنون النفير العام.
1: وغارة للتحالف تستهدف موقعا للصواريخ وذخائر الحوثيين في عقبة الحلحل بأبين.
0: والقوات المسلحة تستعيد تبيين في الأقروض بتعز، وغارات تستهدف مواقع حوثية.
1: محافظ تعز يطلق نداء استغاثة لإنقاذ 6 ملايين مواطن ويدعو لتدخل دولي عاجل.
0: والتوجيه المعنوي بمحور أبين يحذر من نشر معلومات التحركات العسكرية والأمنية.
1: وننتقل وإياكم الآن إلى الصفحة الثانية، أخبار أيضا ونقرأ منها: الشميري يدعو إلى عملية عسكرية عاجلة لفك حصار تعز وفتح الطرق.
0: نعم، والعمالقة الجنوبية تدمر 5 مدرعات حوثية خلال محاولة تقدم نحو مطار ذباب.
1: محلل عسكري: الجيش يستعد لضربات جديدة ضد الحوثيين.
0: وقصف حوثي يدمر مدرسة أحمد بن حنبل بالكامل في المضار بابي لحج.
1: وأيضا لدينا غارة للتحالف تستهدف، هذا قرأنا، طيب، القوات المسلحة تستعيد تبتين في الأقروض بتعز، وغارات تستهدف مواقع حوثية.
0: إلى الصفحة الرابعة مستمعينا في من عدن الغد، وفي حوار أجرته صحيفة عكاظ مع رئيس مجلس الشورى، الحوثيون يتقهقهون أمام زحف القوات المسلحة فجر اليمن، مرحلة حاسمة لاستعادة الدولة حتى صنعاء.
1: السعودية تبدأ بتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين المخالفين لمدة 2 شهر.
0: وهنا الخنبشي يبحث تطوير خدمات الهجرة والجوازات ومعالجة تحديات الفروع بحضرموت.
1: نقابة المحامين بحضرموت تجري مقابلات لترفيع 24 محاميا إلى المحاكم الابتدائية.
0: الصحة تحذر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز بسبب الحصار.
1: إدارة أمن أبين تطلق صفحتها الرسمية الجديدة على فيسبوك وتنفي علاقتها بأي صفحة سابقة.
0: إلى الصفحة السادسة مستمعينا، أزمة مياه خانقة تضرب الممدارة، والأهالي يناشدون محافظ عدن للتدخل.
1: نعم، نتمنى التجاوب. جامعة القرآن الكريم بعدن تحتفي بالمعلمين وتناقش تطوير جودة التعليم.
0: وبتمويل سعودي ب 160 ألف دولار افتتاح 6 فصول وتأهيل مدرسة في البريقة.
1: ودرع الوطن تدعم مستشفى عبود العسكري بمستلزمات طبية في عدن.
0: وميون تطلق في عدن تدريبا لتعزيز حقوق السجناء والحد من الانتهاكات.
1: وتجدون في الصفحة السابعة تقرير للجزيرة بعنوان: يمتلك كل أدوات القوة، ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟
0: وتقرير أيضا في نفس الصفحة مستمعينا بقلم محمد ناصر: نزوح شاق ينتهي في مخيمات تفتقر للمياه والرعاية، منظمة دولية التصعيد الحوثي يترك آلاف اليمنيين بلا مأوى.
1: وتجدون في الصفحة الثامنة أيضا تقرير لماهر الشعبي تحت عنوان: فجر اليمن من كهبوب إلى ذباب وباب المندب وصولا إلى المخاء والحديدة وما بعدها، معركة تغيير خريطة الساحل الغربي وبوابة استعادة الدولة.
0: إلى الصفحة 10 و11 إلى في قسم كتابات كتابنا، ومنها نقرأ: الحياة بين مطرقة الحصار وسندان الخذلان بقلم محمد ناجي.
1: وأيضا لدينا مقال بقلم خالد سالم بوزير تحت عنوان: هل الوضع مهيأ في ظل معركة الفجر لوحدة الحضارم؟
0: ودكتور يوسف سعيد أحمد كتب: لماذا ترامب ينتقد النرويج على عدم منحه جائزة نوبل؟
1: وأيضا مقال بقلم محمد خالد الحسيني تحت عنوان: هل تتجاوز فجر اليمن معضلة السياسة؟
0: إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، ومنها نقرأ: الميناء يتوج بطلا لبطولة عدن لكرة الطائرة.
1: شعب حضرموت يخسر ثاني مبارياته في البطولة العربية لكرة السلة.
0: وورشتان عمل للحكام والمقيمين في لعبة كرة القدم بحضرموت الوادي.
1: وإلى الصفحة 13 ورياضة عالمية: ميسي يقود ميامي إلى الفوز في مباراته الأولى بعد الاعتزال الدولي.
0: هنا أيضا يوفنتوس يعتذر وينتظر عقوبة قد تحرمه من مواجهة برشلونة.
1: مانشستر يونايتد يسجل أسوأ بداية منذ 40 عاما، والضغوط تتصاعد على كاريك.
0: تقرير في الصفحة 14 بقلم أحمد مريسي في 6 أسئلة: ما الذي نعرفه عن هجوم مطار الرياض ومصير الرحلات الجوية؟
1: صراحة عنوان جدا.
0: هو في الصفحة 14.
1: وأيضا لدينا هنا مقال أخير في الصفحة الأخيرة تجدون بقلم دكتور علي ناصر الزامكي تحت عنوان اليمن معركة الدولة والمستقبل.
0: هنا لدينا خبرين: 5 جرحى في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض.
1: والبرلمان العربي يؤيد مقترح عقد مؤتمر لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة.
0: نقرأ الجرحى في مطار الرياض. يتلقى 5 أشخاص مستمعين على الأقل العلاج في العناية الفائقة بعد إصاباتهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس الأول السبت، على ما أفاد مصدر طبي في المستشفى بالعاصمة السعودية ووكالة فرانس بريس.
1: وأضاف المصدر أن عشرات الأشخاص معظمهم سعوديون أصيبوا، فهنالك 5 على الأقل من المصابين جميعهم سعوديون في العناية الفائقة، مشيرا إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات المروحية.
0: وكان مصدر دبلوماسي مطلع على الحادثة أفاد فرانس بريس في وقت سابق بأن ميليشيا الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أطلقوا صاروخا أصاب المطار.
1: كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها إلى الرياض وإليها بسبب إغلاق مطار العاصمة السعودية.
0: فعلا حتى يمكن رحلاتنا من عدن إلى الرياض تم إلغائها مع الأسف الشديد ما وصل إليه الحال من اعتداءات وانتهاكات
1: سلاما
0: فعلا. ويمكن أمس أيضا يا يزيد تم ضرب مجددا المطار ومطار آخر في الدمام، فنتمنى فعلا التحرك العاجل من قبل العالم أيضا لوقف ما يصير من انتهاكات ومجازر مؤلمة جدا.
1: كما يتضح لنا أن الخطر يعني لم يصبح فقط داخل اليمن بل أصبح إقليمي ويتطلب تدخل عاجلا، وفي الأخير نتمنى السلامة للمواطنين الذين ليس لهم أي ذنب في هذه المسألة بأكملها يعني.
0: وهذه جولتنا الإخبارية مستمعينا إلى هنا انتهت. لمزيد من مقالات تقارير وآخر الأخبار والأحداث والمستجدات يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان حقوق الفتيات.
1: وبمناسبة اليوم العالمي للطفلة، تتجدد الدعوة لضمان حقوق الفتيات في التعليم والصحة والحماية من العنف والتمييز وتوفير فرص متكافئة لحياة آمنة ومستقبل أفضل، خاصة في ظل الأزمات والنزاعات التي تهدد طفولة الكثيرات في بلادنا.
0: سنتعرف أكثر مستمعينا حول هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة، لكن الآن نحن وأنتم وضيفتنا نذهب إلى سماع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ليان صالح، ثم نعود.
2: ليست الطفولة مجرد عمر يمضي، بل هي حلم يكبر وأمل يتشكل ومستقبل يستحق أن نحميه من كل ما يهدده. وفي اليوم العالمي للطفلة يتجدد الحديث عن حقوق الفتيات وعن حق كل طفلة في أن تعيش بأمان وتتعلم بحرية وتحلم بمستقبل لا تحده العوائق ولا تسرقه الظروف القاسية. فمن حق الفتاة أن تجد مقعدا في المدرسة ورعاية صحية تحفظ سلامتها وبيئة آمنة تحميها من العنف والتمييز وتمنحها فرصة لتكون صاحبة قرار في حياتها وشريكة في بناء مجتمعها. وفي بلادنا حيث تلقي الأزمات والنزاعات بظلالها على حياة الأسر، تتزايد التحديات التي تواجه الفتيات من صعوبات التعليم وتدني الفرص إلى مخاطر العنف والحرمان من الحقوق الأساسية. وهنا لا تكفي الكلمات وحدها، بل تحتاج الفتيات إلى خطوات جادة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، وتتجسد في حمايتهن ودعم تعليمهن وتوفير الفرص المتكافئة لهن. فالفتاة التي نمنحها اليوم فرصة للتعلم قد تكون غدا طبيبة تنقذ الأرواح، أو معلمة تبني الأجيال، أو قائدة تسهم في صنع التغيير. في اليوم العالمي للطفلة لنتذكر أن حماية حقوق الفتيات ليست مجرد شعار، بل مسؤولية إنسانية، وأن كل طفلة تستحق أن تكبر دون خوف، وأن تحلم دون قيد، وأن تصنع مستقبلها بالعلم والكرامة والأمل. ليان صالح، راديو عدن الغد.
0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا، نحن وأنتم نرحب بضيفتنا العزيزة التي تنضم لنا الآن عبر الهاتف، الأستاذة عفراء الحريري، محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ونقول لها يا صباح الخير يا أستاذة عفراء.
3: صباح النور،
0: يسعد أوقاتك.
3: وشكم
0: الحمد لله، إن شاء الله أنت تكون بخير.
3: الحمد لله بخير.
1: نعم، دعينا نبدأ معك بسؤال أولي. كيف تصفين واقع حقوق الطفلة في بلادنا اليوم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي نمر بها؟
3: واقع الطفلة ربما مش ربما، ده أكيد أنه أكثر سوء من أوضاع الجين والراشدين، حتى من الطفل الذكر، لأنه يقع عليها كثير من الأعباء وكثير من الفروض اللي ينبغي أن لا تكون ضدها.
1: نعم.
3: على سبيل المثال، مثلا أنه لما نجي في موضوع التعليم في الأسر الفقيرة، يفضل أنه يدرس الولد عن البنت، يعني الطفل عن الطفلة، وهم للزواج المبكر، التسول في الشوارع بالنسبة للفئات الأخرى. حتى الآن بعض الأسر المستورة اضطرت تلجأ إلى الشوارع وتتسول عبر الطفلات.
1: صحيح.
3: زي ما قلت لك، الزواج المبكر، الطفلات، التحرشات الجنسية التي تتم في الشوارع، المتسولات وغيرها، المتسولات تتعرض لها الطفلات، ناهيك بعدين عن الاغتصابات وغير ذلك.
0: نعم.
3: فبالتالي هنا نلاحظ أنه تتعرض لكثير من عنف مضاعف لكونه بسبب نوع، يعني أنها طفلة، فما بالك لما بتكون إيش بتكون، يعني يا معاقة يا مهمشة يا
1: للأسف،
3: فبيكون مضاعف الانتهاك والعنف
0: فعلا. طيب يا أستاذة عفراء، اليوم مع النزوح، الحرب الدائرة، أيضا الأوضاع أو الظروف الاقتصادية زادت من هذه الانتهاكات والتحديات، فما أبرز التحديات التي تواجه فتياتنا أو طفلاتنا في بلادنا؟
3: أني أشرت لك أبرز تحدي أولاً أنهم يحرموا من التعليم. تمام. وبنلاحظ هذا كبير أنه زي ما أشرت أنه الطفلات هي اللي يقع عليها العبء في أنه لا ينبغي أن تضحي من أجل أخيها الولد يعني.
1: نعم.
3: فما بالك إذا لاحظنا في مخيمات النزوح والأسر الأكثر فقراً.
1: صحيح. طيب دعينا نلتمس جانب حقيقة مهم، فمن الناحية القانونية ما مدى كفاية التشريعات اليمنية لحماية حقوق الطفلة، وما أبرز التعديلات أو الإجراءات التي ترينها أنها مطلوبة؟
3: شو بالنسبة لقانون حقوق الطفل، القانون لا بأس في شكل حالة أفضل لا مع بعض المواد اللي أو النصوص اللي ينبغي لها التغيير. الشيء الآخر إنه البلد ملزمة بأن بمواثيق حقوق الميثاق الدولي لحقوق الطفل، هي وقعت كمان على البروتوكولات كلها وعلى اتفاقية حقوق الطفل، فبالتالي ينبغي أن تلتزم بهذا بغض النظر حتى في وجود النزاعات.
1: نعم، من المفترض.
3: لكن نأمل أنه تتحسن بعض النصوص في قانون حقوق الطفل، خاصة أنه معضلة عدم وجود مجلس النواب تشكل عائق أيضا، لأنه ما بيكونش في تشريع سريع.
1: نعم.
3: فبإمكان تتولى الأمر وزارة الشؤون القانونية وتعمل على تغيير النصوص أو حتى تعمل قانون جديد، وإلى المستقبل قريب إن شاء الله يتم إعداده بالشكل الصحيح.
1: يعني إذا فهمت عليك، يعني أنت تشوفي أنه في قانون ولكن لا يوجد تطبيق، فقط هو قانون على ورق.
3: تفضل. ألو.
1: نعم. سؤالي هو كان هل ترين. ألو.
0: أستاذ عفراء تسمعينا؟
1: ألو. أستاذ عفراء.
0: على ما يبدو أن التغطية تلعب. نعم. أيضا دونها في الدخول معنا في اللقاءات، لكن ناصر أكيد بيحاول إنه يتأكد.
1: أيوة. وخلال انتظارنا هذا يعني ضيفتنا الأستاذ عفراء الحريري ذكرت نقطة مهمة حول الظروف اللي تتعرض لها البنات تحديدا، خاصة ما قالت ما بالك بمخيمة النزوح كيف بيكون الوضع، إذا كان الوضع سيء في الأماكن العادية فما بالك مخيمة.
0: نعم.
1: النزوح
0: عادت لنا.
1: يا ألو. مرحبا. طيب كان سؤالي هو يعني أنت تشوفي حسب ما فهمت إنه القانون ممكن موجود وعندنا اتفاقيات إحنا مشاركين فيها ما شاء الله، لكن ما فيش تطبيق على أرض الواقع.
3: مصادقين وموقعين
1: ولكن ما فيش تطبيق على أرض الواقع.
3: لا ما فيش تطبيق بالخال، ما فيش للكبار باقي للأطفال.
1: برأيك إيش السبب؟ إيش المشكلة يعني؟ ليش ما نطبقش؟
3: شوف العذر ما هوش فقط في النزاعات، لأنه حتى ما قبل النزاعات كان الوضع نفسه متحسن إلى حد ما. السبب الرئيسي ما تزال الدولة هشة.
1: نعم.
3: وبالتالي إنه مسألة التغيير وتحتاج وقت طويل.
0: نعم.
3: نأمل إنه يكون حقيقي في ظل وجود الخطة الوطنية الآن اللي قررتها الحكومة وحصل مؤتمر المانحين علشان إنه يحصل تغيير في حياة الطفلة.
0: نعم. أستاذ عفراء، هل طبيعة المجتمع مجتمعنا اليمني مع الأسف الشديد يميل كثيرا إلى الذكور وإلى التمييز، فهل هذه يعني ربما العادات التقاليد أسهمت في تشكيل هذه ربما التعرضات أو الانتهاكات التي تحدث لطفلاتنا؟
3: يا عزيزتي، كل الأوضاع تداخلت في بعضها وتقاطعت في بعضها مع بعضها البعض، مش فقط قلنا الظروف ولا الأعراف ولا التقاليد، لا حتى كمان عدم تطبيق القوانين.
0: أيوة.
3: وجود دولة هشة، وجود دولة هشة في أولويات أخرى على حساب الطفولة، هذا كله مجتمع ومتقاطع مع بعضه البعض.
1: نعم. طيب هل هنالك يعني خطوات جادة قامت بها وزارة الشؤون القانونية أو ستقوم بها بخصوص حماية الطفلة أو المرأة بشكل عام؟
3: شوف، أقرت الحكومة خطة وطنية لحماية الطفل.
1: نعم.
3: الجنسين يعني الطفلة والطفل عام بتكون من 2026 إلى 2029 في عدن. ودشنت تحت شعار الطفولة بلا حماية مستقبل بلا أمان. بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جميل.
3: هذه الخطة زي ما قلت لك إنها على أساس بتغطي 3 أعوام على مدى قصير وطويل، وركزت بدرجة أساسية على 12 محافظة واقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، على وجه التحديد هي عدن وحضرموت الساحل، حضرموت الصحراء، الضالع، لحق، حديدة، شبوة، تعيز، المهرة، أبي المأرب، أرخبيل، سقطرى. هذه الخطة فيها 7 أهداف معتمدة على تداخلات شملت تطوير إطار قانوني تشريعي،
1: نعم،
3: بنية معرفية للكوادر، تحسين خدمة المقدمة للأطفال والأسر، تطوير بدائل الرعاية الاجتماعية، إعادة هيكلية وزارة الشؤون. لكن يبدو أنه ممكن تتأخر هذه الخطة بسبب الوضع الحرب اللي نحن فيه.
1: نعم. طيب عندي سؤال مهم كمان، يعني بيخطر في بال
3: أضيف
1: تفضلي.
3: أضيف لك أنه للمعلومة يعني قطر مجلس الخطة بشكل رسمي في أغسطس هذه السنة، وكمان عقد المؤتمر المانحين إذا تذكروا بشأن هذه الخطة في أكتوبر 26، على أساس أنها بتكون حماية وطنية متكاملة للطفل.
1: جميل.
3: لكن الحرب ما أظن شكل عائق، ربما
0: وقفتها نسبيا
3: تقريبا، يعني أكيد ولا ما بيكونش، يعني المانحين بيركزوا على مواضيع أخرى.
1: نعم،
3: هكذا جرت العادة يعني.
1: طيب سؤالي أيضا هنا اللي يدور في بالي على فكرة، في حال تعرضت طفلة للعنف أو انتهاك لحقوقها، إيش الخطوات اللي ممكن تتخذها الأسرة أو الجهات اللي ممكن يلجأوا لها أو تلجأ لها مثلا الطفلة في حالة مثلا كانت في عمر يسمح أنها تلجأ لجهات مختصة؟ من المسؤول عن هذا الملف اللي يحمي الأطفال؟
3: هي بتجري بالعادة زي ما يتعلق بالبالغين، لكن افترض تكون أكثر حرص يعني السلطة القضائية في هذا الشأن. هي بتعمل بلاغ أمني وبعد كده بيطلع إلى النيابة، أو تروح عبر المنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.
1: زي إيش مثلا؟
3: لكن عددها قليل، زي على سبيل المثال الاغتصابات اللي تحصل. تحصل اغتصابات، لكن تظل معضلة أنه في العنف الأسري مثلا اللي يمارس على الطفلات، لا نجد أنه في إمكانية طفلات يذهبن للشكوى في أو تقديم البلاغات، لأن كمان الأسرة اللي تتعرض فيها الطفلات للعنف والانتهاك ما تساعدش إنها تقدم البلاغ إلا فيما نعم. ندار يعني.
1: وكمان في وصمة العار، لأنه لما يحصل حاجة مع البنت يخوفوها إنها تتكلم عاد.
3: والله صبة العار استوت بالنسبة للكل، مش عارف، لأنه صاير صعوبة في الإجراءات في الوصول إلى هذه الأماكن.
0: نعم.
3: يعني طالبين يعني مستويات معينة، مستويات لأسر معينة اللي تقدر توصل. طالما توصل الأسر الفقيرة والمحتاجة والمهمشة ولا النازحة وإلى آخره.
0: نعم. ممكن أيضا يا أستاذ عفراء العلم، بعض الأسر يمكن ما عندهمش الطريقة وين بيقدموا، والجهل حول هذه يعني ربما الفرص اللي ممكن أن يقدموا فيها أي إجراء.
3: أكيد، هذا أكيد، فما بالك ازداد الأمر يتضاعف عند اللي ذكرتهم.
0: نعم.
1: نعم. هل عندك يعني معلومات ممكن توعي فيها مستمعينا، أماكن ممكن يلقوا لها في حالة طفلة تعرضت لتعنيف أو أسرة حابة تبلغ عن شيء؟
3: أنا أفضل يلقوا إلى منظمات المجتمع المدني اللي تحمي الأسرة. الشيء الثاني، افترض إنه وزارة الشؤون الاجتماعية ما أعرفش هل عملت هذا في خطته أو لا، أن يكون في كمان مساحات آمنة للأطفال، وأظن بيكون عاملين هذا الشيء أو بيعملوا. الشيء الثاني تفعيل المجلس للأمومة والطفولة. هذه كل الأماكن ممكن يستفيد وتستفيد من الشؤون الاجتماعية بأن على الأقل تحقق وإن كان نسب بسيطة في مواضيع الحماية للطفلة.
0: نعم. طيب يا أستاذ عفراء، ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة والمنظمات المجتمع المدني وحتى الإعلام في تحويل حقوق الطفلة من نصوص قانونية إلى واقع ملموس؟
3: الدور كبير انه تتكامل اول مره يتكامل عمل المؤسسات الحكوميه مع بعضها البعض. ما نحصلش الامن يشتغل في جهه والشؤون الاجتماعيه في جهه والقضاء في جهه، للاسف الشديد وهذا حاصل.
1: نعم.
3: ولا وزاره العدل في جهه، ينبغي ان تتكامل اعمالهم في هذا الاتجاه وتخرج الخطه الى حيز التنفيذ على الاقل بالاشياء اللي ممكن يتم تنفيذها.
1: نعم، ذكرتي نقطة مهمة حقيقة اللي هي ضعف التواصل أو الارتباط ما بين مكونات الدولة، يعني كل واحد مثل ما يقولوا يعمل بهيجة بمكان.
3: أيوة، نحن نلاحظ على المستوى الناس البالغين، فما بالك بالأطفال، بيكونوا حاجة هامشية جدا. الشيء الثاني، لازم كمان التربية والتعليم تعمل على الأقل حملات، لأنه لا ينبغي إدراج الطفلات في مجال التعليم في المراحل الأولى إلى حتى يوصلوا إلى التاسع ابتدائي.
1: نعم صحيح،
3: يعني هذا أضعف الإيمان اللي ممكن يحققوه. لكن للأسف لما تحصل كمان المدارس ممكن يقلبوها للنازحين في بعض المحافظات، مش ضروري ليكون في عدن، وهذه كارثة، معناها على حساب الأطفال أكثر شيء.
0: فعلا.
3: نحن يا عزيزي دولة ما تفكرش بشكل صحيح انه البدء في الاهتمام يكون من اسفل الى اعلى، في على الاقل في التعليم. فما بالك في بقية الاعمار المختلفة.
1: نعم، للأسف هذه مشكلة. طيب أستاذ عفراء، هل عندك رسالة يعني تحبي توجهها أولا إلى الجهات المسؤولة اللي هي الحكومة، وثانيا إذا عندك كمان رسالة توجهها إلى الأهالي؟
3: أول أوجه رسالتي إلى الأهالي إنه أي عنف وأي انتهاك وأي حرمان لحقوق الطفلة ينبغي إبرازه والتعبير عنه، وعلى الأقل بأدنى تعبير ممكن يروحوا للإعلام.
1: نعم.
3: الشيء الثاني انه نتكلم بشكل عام عن انتهاكات والاغتصابات وما الى ذلك.
1: نعم.
3: لكن مش تنشر القضايا بتفاصيل في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أيوة.
3: لان سلاح ذو حدين.
1: ايوه،
3: لان سلاح ذو حدين. الشيء الثاني الى الدوله، ان طالما في خطه للطفوله وحمايه الطفوله على أضعف الإيمان إنه تطبق في أدنى مستوياتها إلى أن تنتهي هذه الحرب ويتم تطبيقها وتجديدها بحسب الظروف المستجدة بعد الحرب في وضع الأطفال، لأنه أكيد بيكون أكثر سوء. خاصة زي ما ذكرت إنه عندنا نازحين، وعندنا بعد كده نسبة فقر الآن كبيرة جدا، وهذه كلها تكون على حساب الأطفال. ولو ما بنحطش أطفال متسولين وأطفال عمالة يشتغلوا في كل مكان أكثر من الكبار، لأنه الناس ترحم.
1: أيوة، استغلال العاطفة
3: بالضبط. أيوة. مشاغل الطفل لا، وكمان ال ال ال اللي بيحصله عكس الكبير. فمن بيقبل بقليله بس يلا إنه يكفي أسرته، وإحنا نشوف في الشوارع اللي بيعوا، ونشوف في البنشر، ونشوف في غيره من الأماكن.
1: نعم.
3: الشيء الثالث، تنصح الدولة إن تفعل مجلس الطفولة والأمومة بمعزل، يعني صحيح يرأس وزير الشؤون الاجتماعية لكن ما يقعش هو رئيسه وهو أمين عام مجلس الأمومة الطفولة وما إلى ذلك. هذا كلام مش صحيح، يعني لأنه صاحب 20 بال ما يعملش أي حاجة.
1: نعم.
3: فبالتالي إنه توزع، يحتفظوا، يهتموا بالكوادر اللي على الأقل لا خبرة في هذه المجالات، تتم غربلة مواضيع حقوق الطفولة، بحيث إن على الأقل قلنا على الأقل إن تخرج من وضعية إنها بهذا السوء.
0: نعم،
1: نتمنى
3: شيء
1: ذلك.
3: محزن إنك شيء محزن إنك تشوف أطفال كثير طايرين في الشوارع.
1: أيوة، وعلى فكرة أصبح في استغلال للموضوع، يعني إنه يخرجوا أطفالهم علشان يعني يكسب عاطفة الناس، للأسف في بعض
3: طبيعي.
1: الأهالي كده.
3: هذا طبيعي، الناس فين بتأكل يعني. وللأسف الدولة الهشة دائما ما تهتم بمصالح أفراده في السلطة وليس في بالمواطنين.
1: صحيح
3: للأسف. ودي كارثة، دي كارثة أكبر كمان.
1: أيوة.
3: ونخشى، ما نخشى إنه نحن ننتقد الحوثيين بأنه يعملوا تجنيد أطفال، ونحن نضطر بعد كده نعمل نفس الحالة.
1: نعم، نتمنى أنه ما نوصلش لهذه المرحلة،
3: ما نوصلش لهذه الحالة. لكن لما بيكون مثلا يعرفوا أنه يحصل الجندي كده 1000 ريال سعودي. أيوة. مثلا وتحصلت، ودي حصلت،
1: ينغروا،
3: ودي حصلت، لأنه في مش ما فيش في مش ما فيش، بس مش بنفس الكثرة والكثافة أو ملحوظة زي ما هي عند الحوثيين، لكن موجودة ما نقدرش ننكره.
1: صحيح،
3: فاهمني؟ فتخيل انت بالمقابل هناك يكون طفل، الطفلة فين بتروح؟ ويخرجوا للشوارع للتسول.
1: نعم، أو التجنيد، أو التجنيد،
3: أو الخدمة في البيوت، أو الزواج المبكر. أنا أتكلم كمان عن الطفلات يعني.
1: طفلات، أيوة.
3: الطفلات تحصل أكثر، بيروحوا للتسول ولا خدمة بيوت ولا زواج مبكر.
1: صحيح.
3: وبعدين بتتفاقم المشاكل مرة ثانية، بيكون عندك الإنجاب، وبيكون عندك مشكلة التسول، بعد شوية يقدروا يعملوا له حلول،
0: مشكلات أخرى.
3: إلى آخره طبعا، إلى آخره.
0: نعم، شكرا جزيلا يا أستاذ عفرة على وقتك هذا، وإحنا كنا سعداء جدا بك، وإن شاء الله لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
3: عفوا.
0: كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة عفراء الحريري، محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى مساحتكم التفاعلية الخاصة بكم، وسؤالنا لهذا اليوم: ما الذي تحتاجه الفتيات اليوم لضمان حقوقهن وحماية مستقبلهن؟ يمكنكم الاتصال والتواصل معنا عبر أرقامنا 7819-25-21 أو الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3.
1: ونستقبل أول اتصال لدينا لهذا الصباح ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسعد صباحكم بالخير والعافية.
1: يا مرحبا فيك عوض، أهلين.
2: تحية لك يا عزيز وديانا والمخرج الرائع ناصر،
1: تحية
2: للدكتورة والسادة والمحامية عفرة.
1: شكرا، تحياتنا.
2: بصراحة يعني البلد الفتيات هذول بحاجة إلى حكومة، إلى دولة تدعمهم تعطيهم حقهم. نحن عندنا في دار سعد يعني نشوف كمية كبيرة من البنات المتصورين، من البنات اللي يذهبوا أسواق القات. أنا لقيت بنت عمرها 5 سنوات تلقت ورقات. إيش سوي يا بنت قات؟ تلقت ورقات لمين؟ قات لبي. يعني 5 سنوات شيء محزن هذا والله.
1: مشكلة، هذه مشكلة. وفي الناس على فكرة انت داري
2: هم يحصلوا على دعم. يحصلوا على دعم متواصل، خاصة البطانيات هذه والفرشان والأدوات المنزلية، وتلاقيهم يبيعوها في سوق الكرة. يعني مش كلهم، البعض منهم. صدق الأواني هذه المنزلية والبطانيات والفرشان تلاقيهم سوق الكرة يبيعوها عشان يخزنوا.
1: عشان يخزنوا.
2: وفي عندنا أسر مستأجرة بيوت، يعني تصور إنه أكثرهم مستأجرين يعني زي ما تقول غرفة واحدة. اللي هي عبارة عن دكان، يعني واحد ثم دكان ما مش مذاق يأجروا بيت. أنا مستغرب كيف عايشين بالغرفة هذه.
1: نعم.
2: وتحصل أولادهم يخرجوا يسولوا، وتجي آخر الليل تجيهم عارف المداع وهم مخزنين وهم ذا. استغرب عليهم والله. والله هذا شيء مؤسف.
0: قد انتشرت هذه الظاهرة. نعم.
2: انتشرت هذه اللي أنا بعد 2015 بصراحة، بعد ما يعني ظهروا لنا ناس من المحافظات الأخرى وحطوا في عدر وما عاد روحوش.
1: نعم.
2: يلا شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك يا عوض على تجربتك وعلى ما قلته اليوم. معنا اتصال آخر.
1: ونستقبل الاتصال ونقول صباح الخير.
3: يا صباح النور يا يزيد.
1: يا صباح النور والسرور.
3: صباح النور يا ديانا.
0: يسعد صباحك يا خالة.
3: صباح الخير للجميل ناصر، تحياتي لكم.
1: وتحياته أيضا يرسلها
3: حبيبي، وتحياتي لكم للجو الجميل هذا، وتحياتي لكم أنكم تطلوا علينا كل صباح وتعطونا المعلومة وتعطونا الأخبار. الله لا يحرمنا من سماع أصواتكم.
0: والله لا يحرمنا أيضا من سماع أصواتكم أنتم، مشاركاتكم والمعلومات الثرية في عقولكم.
3: أيوة والله تحياتي لكم. طبعا نحن ما نقدرش نتكلم عاد بعد الأستاذة عفراء الحريري، كفت ووفت بمواضيع كثيرة، بس أنا كمواطنة أو كأم أو كإنسانة عايشة في هذه البلاد أشوف أنه الأمان هو المصدر الأساسي والأول تحتاجه الطفلة.
1: نعم.
3: أو الأطفال بشكل عام. الأمان يعني أصبحت الأمان في المدارس بعد تلاقيهوش الأغلبية يعني الآن.
1: قد شفتي إيش حصل حقا لما قصت شعر البنت؟
3: أيوة، ما هو هذا نقصد يعني. أصبحت المدارس يعني هذه البلاد أو الطفل داخل هذه البلاد يحتاج بالركيزة الأولى الأمان والإحتواء. إذا لقيت أمان محتواء وطبطبة زي ما تكلم الآن أخي عوض على البنات الجوهرة اللي يلقوا طلقات مش عارفة إيش، هذا أحيانا يكون يزيد من جشع الأسر. يعني أنتم كنازحين متوفر لكم كل حاجة تجيكم لعندكم، فأنتم من جشعكم يعني أصبحت بعض الأسر من جشعة تحب أن تتسول، تحب أن تعيش براحة.
1: أيوة.
3: تحب يعني أصبح هذا الشيء عندهم مصدر وملهم،
1: عادة،
3: حاجة تريحهم يعني.
1: أيوة أصبحت عادة خلاص.
3: أيوة، وأصبح يعني عشان إيش يضغطوا علينا بالرحمة والرأفة وكذا، برغم أنهم هم عام منظمة تعطيهم من وإلى ومأوى وكل حاجة، بس زي ما قالوا ما قال عواض إنه بعد 2015 اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت هذا 2015 أخطاءنا كلها وشماعتنا كلها تتعلق فيها. يعني كأن إحنا كأن الزمن وقف فينا ب 2015. أيوة. كل كلمة نقول ب 2015.
1: هو مش مفروض يعني دائما نلوم 2015، إنه كمان قبل 2015 كان في تصرفات خاطئة.
3: ب 2011 كم نزحوا من أبيان وكم وكم وكم، وزي ما قال الناس اللي نزحت بقت ما عاد خرجت، وأيام ما اقتحموا المدارس وأيام وأيام في تعاملات. فالطفل هنا بقى مشتت بين عائلة طلبات أخرج جيب وسوي لنا، وبين مجتمع بقى ما يرحمش. يعني طفل صغير بيخرج يلعب ينغصب اغتصاب، يتحرش فيه، ينسرق أو ينخطف أو فتهم لك.
1: نعم.
3: فالطفل هنا مجرد يحتاج الأمان والإحتواء. إن وجد هذا الشيء الركزتين هذه فالحياة بتستمر وبيتعلم وبيدخل وبيعطي كل حاجة. أنا خايفة

0: على الأطفال الآن اللي طالعين بعد 15 السنة هذه.
1: أيوة.
0: طالع لنا جيل أتحرشوا فيه، أغتصبونا، أنسرق، أستوى فيه، طالع لنا جيل كامل فيه له حالات نفسية بتكون. فالله يعيننا احنا ويعين أطفالنا، وكل أسرة تخلي بالها من أطفالها بهذه الأيام.
1: نعم،
0: تحياتي لك عزيز انت وديانا.
1: تحياتي
2: طيبة لك
1: أيضا.
2: يا خالة الله يعطيك العافية. ومعنا اتصال آخر يا ناصر، نقول ألو يا صباح الخير.
3: ألا صباح الفل والعافية، صباح النور.
2: يسعد صباحك وصباح الأجواء الرائقة والحلوة.
3: الله يعطيك العافية، صباحكم سعادة أنت ويزيد ديانا وناصر والمتصلين والمتواصلين.
1: يا هلا ومرحبا،
3: صباحكم إن شاء الله نشاط وتفاعل. الله يعطيكم العافية
1: وصباحك نشاط وتفاعل.
3: أعطونا الطفولة، أعطونا السلام.
1: نعم
2: أكيد.
3: والله العظيم وانت تتكلموا يعني أتمنى أنه يسمعوكم ويسمعوا الكلام الجميل والواعي من الأخت عفراء، من المتصلين، منكم يا زيبا وديانا، من المسؤولية الإنسانية اللي نشعر بها كمواطنين أمام أولادنا ومستقبل مجتمعنا المتشتت فعلا. يعني نحن ذكرنا نقاط كثيرة، واني على بالي بس عقب على الأستاذة المحامية اللي قالت المسؤولين ما عندهمش أفكار. لا يزيدون وديانا عندهم فكر وعقل وإحساس، زي ما كانوا يحسوا بعيالهم كانوا يحسوا بالمجتمع وأولاد الناس. يعني هم عاملين ألف حساب لأولادهم، عايشينهم بجو وبيئة مجتمعية صح نظيفة، ويعلموهم يخافوا عليهم مراحل حياتهم. لكن المشكلة أنه عندهم أفكار أنانية ونرجسية فقط، هذا هو لا غير. التشتت الحاصل أنه بيخلي المجتمع يا ديانا ويزيد أو الطفولة أطفالنا يعني أو البنات ما بيعيشوش مرحلتهم يا ديانا، وانت بنت فاهمة الشيء. البنت إذا ما عاشت مرحلتها الطبيعية ومراهقتها حياتها الطبيعية صدقيني بينعكس عليها بعدين بالمستقبل على المدى البعيد أشياء غير لائقة وغير يعني طبيعية.
2: أيوة.
3: إلى جانب أن نحن يا يزيد وديانا تحت مظلة العادات والتقاليد والعار والعيب بنعمل أشياء أو بنخترق أشياء ما نحنش عارفين مضراتها على المدى البعيد.
1: صحيح.
3: بنخلق الطفلة هذه إنسانة معوقة ذهنيا وفكريا، بنخلق
1: الطفلة
3: هذه أيوة ما بتقدرش تواجه الحياة. ليش؟ نحن يعني مصيبتنا ان احنا بنمشي دائما تحت مظلة العيب والعادات والتقاليد والسلوكيات الخاطئة اللي بعدين بتخلي المرأة ما يكونش لها ثقل في الحياة، وتحت مسمى زي ما قلت لكم عادات وتقاليد ومش عارفة ايش. لابد المجتمع يكون متكاتف مع المسؤولين، مع الأسر، مع كل الناس، والمدارس، المساجد، اللي لابد انها لا تربطش العادات والتقاليد بالدين، الى جانب ان احنا نعطي فرصة للأطفال ان يعيشوا حياتهم ومراحلهم الطبيعية، سواء كانت مشاكل الزواج المبكر، سواء كانت الاغتصابات، الاشياء اللي تحصل. لابد ان احنا نوقف في في في في صف الناس اللي بتتعرض لهذه الاشياء بانهم يكونوا ضحيه ونحميهم، مش نخليهم متهمين ونخاف البقيه من البنات والاشياء والناس البقيه انهم يكونوا في نفس يعني الموقف. عشان كذا بيستروا بيستروا بيستروا وتحصل لك كارثه مع هذول الاطفال، بيخرجوا يعني بنات ما يقدروش حتى يواصلوا حياتهم ومصيرهم في الحياه. فلا بد أن يكون في وعي مجتمعي، وعي صحي مع الأسر. بنتك هذه خليها تعيش طبيعتها. إذا يزيد وديانا بنت أمرها 10 سنة قد تقول خلاص ما تشيش تدرس، لأنها عارفة من أمها تتكلم قدامها بكلام.
2: أيوة.
3: لا شفت كيف؟ يعني أسمع أمهات يلا إيش اشتي بالتعليم قدك زي فلانة وزي أخذ زوجي وكذا.
1: أيوة.
3: أو أب يقول لك أنا حال أيوة، أو أب يقول أنا حالتي الاجتماعية صعبة، معي 6-4 بنات 5 بنات 10 بنات أنا بزوج وخلاص. تكون البنت ذكية وعندها طموح، طب يقتلوا طفولتهم، يقتلوا طموحهم قبل ما يخرج.
2: نعم المشكلة يا أستاذة منى، أسفة إذا قاطعتك، لكن في بعض الأسر الآباء بالذات يعني ينظروا لبناتهم كأنهم عالة ثقل عليهم. يعني أنا إذا معي داخل البيت 6 بنات أو 5 بنات هذه بالنسبة لهم كارثة.
3: أكيد. طب ليش جبتهم؟ هنا السؤال، أنت ليش جبتهم للحياة؟ أنت
1: شفتي كيف؟
3: أنك جبت أطفال، أنت جبت أطفال بنت أو ولد كلهم لهم الحق في الحياة. من جيش نطالب حقوق الإنسان ونحن وين كمسلمين؟ أني أستحي لما نقول حقوق ومنظمات الإنسان ونحن كبشر ومسؤولين موجودين على الفاضي فوق الكراسي. لابد أن احنا نعطي حق بنتنا لنفسنا. أنا بعطي بنتي كل حقوقها بأسرة. إذا بدأ كل واحد من البيت وعزيزي اللي يسمعني كل أب أعطي بنتك حقها في الحياة وتعيش مراحل حياتها، صدقني جارك واللي بعده واللي بعده واللي بعده مثل ما أخذنا حقنا يا ديانا في الحياة. أنا من يوم أنا طفلة أسمع أبوي وأمي يقولوا لي بتكوني دكتورة، بتكوني مهندسة، ويدعموني وخلوني
2: سلام.
3: أعيش في الحياة وعندي ثقة للأمام. هكذا هي الحياة. ما تجيش تقولوا لي حقوق إنسان منظمات، هذا ممكن مع ظروف الحال يدعمونا بأشياء بس ما بيعطوكش إنسانيتك.
1: نعم.
3: يا جماعة ما حد يعطيك إنسانيتك. فالموضوع طويل وشائك وما أحبش أطول، لكن أتمنى أن نعطي أطفالنا حقوقهم. إحنا ناس مسلمين نعرف الإنسانية قبل قبل الإسلام، قبل الدين، قبل كل شيء، فلابد أن نكون بشر واعين لكل حقوق الطفلة هذه اللي لابد لها حق في العيش، في عيش مراحلها الحياتية بكل يعني حذافيرها.
2: نعم.
3: ولكم التحية.
2: وتحية لك يا أستاذة منى وللعصافير، للعصافير اللي وراك ربنا يحفظهم.
3: أيوة أنا خرجت الساحة، أطفال هنا الآن يلعبوا، معلش.
2: حاجة حلوة حلوة يا أستاذة منى.
4: الله يحفظهم.
2: شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية.
4: صراحة موضوع يوقع قلبي كثير من أول. ليش؟ لأنه أنا مرة رحت زيارة لمركز حماية الأسرة في صنعاء.
2: تمام.
4: والله دخلت، لو تشوفوا الأطفال المحبوسين داخل، يعني مش محبوسين، مش معهم مكان يروحوا له. واحدة على دخلتي كانت تبكي مضروبة، يقول أبي ربطني بالشجرة الحقوني، ربط أبوها بالشجرة هي وأخوها، تخيل أنه أخوها مات وهي هربت. أجت من فين؟ من داخل التربة.
2: أوه.
4: كيف أجت؟ مدريش، قالت تعلقت، عملت مدريش، طلعت عبروا لي الناس لما وصلت لهنا. يعني قضايا كنت أسمع عشان كذا الموضوع مؤثر فيني كثير، لأنه نشوف حاجات وما خفيها أعظم، ما خفيها أعظم في بالقرى، تحصل أشياء أنت ما تقدر تعرف فيها صراحة. ما فيش مكان تشتكي، ما فيش مكان تتكلم، فربنا يستر يعني على جميع أطفالنا.
2: نعم، مؤسف ما قلته يا يزيد الله. يا نعم، الآن معنا اتصال آخر، نقول ألو. يا صباح الخير.
5: ألو.
2: يسعد صباحك.
5: يا صباح الخيرات.
4: يا صباح الليرات
5: والليرات.
4: يا مرحبا فيك.
5: والمسرات.
4: يا أهلين.
5: يا ميت أهلين وسهلين.
4: يا ميت أهلين وسهلين فيك. ولك منورنا.
5: تحية لك ديانة، تحية لك يزيد، تحية المخرجنا ناصر فايز اللي بالستيج والطاقم، بعتكم صحة ومصاري.
4: وتحياتنا لإلك.
5: إيه يبعت لك.
4: إيه بعت لك أكيد.
2: الله يعطيك العافية.
5: ما شاء الله عليكم. خلاص معي أربع كلمات أنا بتضيعونا فيه.
2: ده يزيد أنا ساكت.
4: أنا نفسك بيبي.
5: ما شاء الله.
2: نعم تفضل.
5: نافس بعدين أنا بغير.
4: تمام.
5: حاجة ثانية، بجيب أنا إسباني مع لحجي سربتين وسربتانة من ثلاثة.
2: الله الله الله،
4: فنان طلعت.
5: شوفوا بالنسبة لمحافظة عدن، أنا أتكلم على محافظة عدن. محافظة عدن تختلف. أول حاجة شعب واعي، شعب متعلم، شعب متحضر.
4: نعم.
5: تعالوا شوفوا نحن المدارس بالنسبة للبنات الأطفال، يعني المراحل الأساسية يعني ما يحتاج، المراحل المتوسطة برضو ما يحتاج، النسبة عالية ما شاء الله تبارك الله، الثانوية العامة، الجامعات ما يحتاج، العنصر النسائي موجود في كل الأماكن بشكل عام، في الدراسة، في المرافق، في العمل، في كل مكان موجود. وإن وجدت أثرات بسيطة جدا بعدد الأصابع. لكن بعكس المحافظات الأخرى والأرياف، بعكس. لكن عندنا نحن في حقوق، كيف ما فيش حقوق؟ في حقوق بالنسبة لمحافظة عدن كشعب واعي متحضر، في حقوق نادر قلنا ما تحصل، وهذه موجودة في جميع المجتمعات. وبالنسبة لنا مقارنة بالمحافظات الباقية تعتبر نسبتنا بسيطة
4: هو. نعم أيوة، مقارنة بالمحافظات الثانية يعتبر وضعنا أفضل نسبيا، بحكم أنها كمان أصبحت العاصمة الآن، وكل شيء أصبح مركز ثقل هنا.
2: كمان الوعي، وعي أحمد في عدن يوجد وعي كثير، والأمانة يعني أقول لك بكل صراحة يحبوا البنات. أنا أيوة. أقول لك
5: مدلعات عندنا.
2: أيوة.
5: أنا معي بنت واحدة مدلعة، أخذتها مدلعة، أخذ دلعة يعني بحثت. الشيء الثاني نحن لا يربطون نحن بموضوع النازحين، نسبة النازحين في نسبة ما تنتسب إلى محافظة عدن إطلاقا، لا يجيبوا نسبة نازحين موجودين في محافظة عدن ويعدوا نسبتها إنها محسوبة على نسبة عدن. هذا نازح يعود إلى بلده، يعني نسبته في نسبة محافظته في مكان اللي هو ساكن فيه، لكن هو نازح عندي أنا النسبة حقه، واللي قلت تسول في الشوارع مش عارفة، هذه نسبة ما تخصنا نحن، هذه نسبة مش عيب علينا ولا عار علينا كمحافظة عدن.
4: بس عار على الحكومة صراحة إنما تتخذ خطوات.
5: أكبر عار على الحكومة، أكبر عار على الحكومة. لهذا نحن بس حبينا نشارك بأنه الموضوع ذا ما يخص محافظة عدن. نحن محافظة عدن نعتبر مستثنى على المشاكل هذه اللي ذكرتها الدكتورة، يعني نحن خارجين على الموضوع بس مستثنعين، لأننا نحن ما قصرنا بصراحة مع بناتنا.
2: أيوة أيوة.
5: ما قصرنا.
4: أكيد وجهة نظرك تحترم ورأيك يحترم بالتأكيد.
5: وتشهدي هذه أنا ولا ما تشهدي؟
2: إلا بشهد. أكثر كلمة عجبتني من اللي قلته، إحنا ندلع بناتنا. أنا صراحة يعني أيدك بشكل كبير جدا على هذه الكلمة، لأنه فعلا في بعض
5: هذا واقعنا اللي موجود عندنا. هذا واقعنا، ولكن إحنا بعض الأحيان شمت بنا أمور خارجة عن بلا.
2: أيوة.
5: عن محافظتنا خارج يتأثر عليه، بس نحن نزعل لما يجي يحسبوه علينا. مش معسر يجي يقولوا لك معنا تعالوا شوفوا أصحاب عدن شحاتين في الشوارع.
2: لا لا لا
5: يا أخي دونا نازحين، دونا هم شيء، مش نحن تحسبوا هذه النسبة علينا، هذا أكبر غلط علينا.
4: شكرا جزيلا
2: على توضيح هذه النقطة المهمة. شكرا جزيلا يا أحمد. معنا اتصال آخر. آخر اتصال يقول ناصر، نقول ألو يا صباح الخير.
6: ألو يا صباح الخير.
2: يا صباح العافية والسرور. الحمد لله.
6: الله يعافيك. لا تعالى يعني البنت أو ذا يعني الأسرة يعني حقوقها يعني موجودة وحقوقها في كل الأسرة
2: الحمد لله.
6: كمان نحن في لاحق كمان البنت علمات والبنت تطرقات ومن زمان. مش ما البنت يعني كلها حقوقها. في بعض يعني أقول لك أني دون المهمشين في الشوارع وكل، أما يعني ما لاحقوا عدن دون وأبين ما شاء الله تبارك الله خرجوا متعلمات خرجوا مناضلات خرجوا يعني البنات من زمان.
4: نعم.
6: آه.
4: نعم أيوة.
6: أيوة فينا. بس أنا أقول لك بعد القرى بعد قرى يعني في البنت حتى محرومة من الميراث.
2: أيوة.
6: أيوة هذا يعني نقصد يعني حموها من الميراث حموها من كل حاجة خلاص كلها للولد للولد للولد. أما شوفي إحنا الأبهات أغلبها يكون البنات متحاجين نحن في عدن في نحن للأب. ولو الأم تدلع
2: الليل. ايوه ايوه انا فعلا يعني
4: الصراحه ايوه جبتيها صح. انا كنت صراحه امي تدلعنا كثير.
6: ايوه ايوه لا لا لا لا لا الام انا كنت عم انا كان بنتي ابوها معلق بها كثير يعني اكثر من الولد فهمت.
2: ايوه
6: انا يعني بس يعني عاملهم ما في حقوق يعني تساوي الحقوق. دحين احنا عيال ابني وذا انا يعني مساوي لهم البنات ما ادري يعني.
4: نعم
6: بس احيانا يعني ضعافين والله البنات الرحيمه.
2: لا انت يعني مع الاولاد يا خاله.
6: لا لا لا والله لا لا لا انا مع البنات. قلت العيال احيانا لما ابوهم متوفى او ده يكون مسلط على البنات.
2: ايوه في بعض الاخوان
6: مره الولد يكون الاكبر الولد يتسلط على البنات. لا المفروض هذا يحنن عليهم ولا والله كله يتحكم عليهم كذا كذا كذا. لا ده لا المفروض أيوة. يعني المفروض يحنن عليهم بعد يعني موت الاب او موت الام او الولد.
2: ايوه
6: يعني مع احترام للاولاد. وفي بعض الاولاد محرومين من الاب يعني دائما الصياح فوقهم. لا صدق يعني
2: في وفي كذا كذا.
4: أيوة في أيوة أيوة يسموها الذكورية السامة هذه بنتطرق لها إن شاء الله.
6: يلا يلا مع السلامة.
2: مع السلامة خاله أسماء عوضا بوجه لك تحية.
6: الله يعطيكم العافية جزاكم الله خير يعني على البرامج ده والمتصلين كلكم كل العاملين.
4: شكرا جزيلا لكم. مع السلامة.
2: شكرا جزيلا لك يا خالة. أكيد يمكن إحنا اليوم بس تطرقنا لليوم العالمي للطفلة يعني للتذكير فقط للتذكير. نعم. إنه في بعض الأسر مش يعني ضروري تكون في عدن، في عدة مناطق ومحافظات أخرى فعلا يعاملوا الفتيات معاملة قاسية. أيضا يمكن الأوضاع الحالية يمكن البنت اليتيمة يا يزيد اللي يمكن بلا أم ولا أب أو فاقد الأب مع الأسف الشديد تضطر إنها يعني هي اللي يعني تاخد أكثر الأشغال للمنزل مثل قلب المياه مثل قلب الحطب مع الأسف الشديد. حتى في بعض المدن اللي هي تعتبر مدن يعني ما فيش خدمات يعني مثل هذه الخدمات تضطر إنها تترك المدرسة تضطر إنها يعني تشتغل مع الأسف الشديد في عمر أصغر. والبعض من هون يا يزيد يجبرنا على التزوج يعني انهم يروحوا
4: الزواج.
2: نعم والمشكلة انه الزواج القاصرات مستمرش فيحدث طلاق فتعود الفتاة مع يعني قصص طويلة جدا تحرم الفتاة اليمنية مع الأسف من حقوقهن.
4: نعم وملف هذا على فكرة ملف شائك وكبير وطويل مثل ما تطرقت إليه أيضا الدكتورة أفراح الحريري عفوا.
2: نعم.
4: وعلى فكرة فكرة هي والله مرجع، يعني تعتبر مرجع بهذه الأمور، ما شاء الله عليها خبرتها كبيرة في هذا المجال والمجال الحقوقي النسوي، وأكيد كمان بتستفيد منها في

0: تخيل تجيب إنسان يعيش 60 سنة معقد، تتحمل أنت هذه الروح داخل الدنيا هذه تجيبها على الحياة هذه، تجلس 60 سنة، الله أعلم كم يعيش 60 70 سنة 50 سنة، يظل يعاني كل يوم وليلة، يعاني من سبب الأشياء اللي أنت عملت له هي بالطفولة والمعاملة السيئة. يعني أنت تحسب أنه هين الموضوع وبسيط، أنه لما تصيح فوق ابنك ولا تعمل حاجة يعني كبيرة ممكن تضره، موضوع مش سهل أبدا. الموضوع الحاجة النفسية، هذا كان قريب قبل كم مدري كم يوم، اليوم العالمي للصحة النفسية، وفي حاليا وزارة الصحة ما شاء الله شوفها شغالة بالمجال هذا، جالسين يعملوا ورشات وجلسات حول الصحة النفسية وتوعية المجتمع. فنحن دحين المجتمع اليمني أكثر شيء لازم نركز عليه اللي هو مجال الصحة النفسية. ليش؟ لأن احنا نمر بحروب وأزمات ومشاكل وفقر، غاز، كهرباء، مية، يعني كم بس عد لك ما بخلص، رواتب
1: خلاص.
0: فنحن محتاجين حرفيا
1: نعم أنا شبعت
0: محتاجين حرفيا نكون متزنين نفسيا ونتعلم كيف نعمل انضباط نفسي لنفسنا. هذه نقطة مهمة، فلا تستهينوا أبدا بالمجال النفسي والجأوا دائما للجهات.
1: نعم. أما الآن نذهب لقراءة التعليقات. أسيل تقول لنا صباح الخير ديانا، أنت يزيد سيف مش سيف يزيد هي قدمت اسم الوالد، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة عدن الغد، ولكم من ولكل من اختار أن يكون صوتا للإنسان وحقوقه. بصفتي فتاة يمنية أرى أن الحديث عن حقوق الفتاة لا ينبغي أن يقتصر على المناسبات العالمية، بل يجب أن يكون حديثا يوميا نترجمه إلى واقع ملموس. نحن اليوم نتحدث عن حقوق الفتاة، لكن دعونا نتوقف قليلا أمام واقع بعضهن في بلادنا. هناك فتاة تحلم بمقعد دراسي، أخرى اضطرتها الظروف إلى ترك تعليمها وتحمل وثالثة تحمل من الطموح ما يكفي لتصنع مستقبلا مختلفا، لكنها تصطدم بالفقر، العادات التي تحد من خياراتها، أو بالخوف من مجتمع لا يمنحها دائما حق التعبير عن رأيها، إثبات قدراتها. ومن هنا أقول أن الفتاة لا تحتاج إلى الشفقة بقدر ما تحتاج إلى الفرصة، ولا تحتاج إلى من يتحدث باسمها فحسب، بل إلى من يسمع صوتها ويحترم عقلها، يؤمن بقدراتها على اتخاذ القرار وصنع التغيير. إن حماية الفتيات تبدأ من الأسرة التي تمنح بنتها الثقة، ومن المدرسة التي تفتح أمامها أبواب المعرفة، ومن المجتمع الذي يتعامل مع تعليمها وكرامتها وأمانها وبيصفها حقوقا أصلية لامتيازات يمكن منحها أو حرمانها منها. وأقولها بكل قناعة، نحن الفتيات لسنا مجرد جزءا من مستقبل هذا الوطن، بل نحن جزء من حاضره أيضا. من حقنا أن نتعلم، نحلم، نشارك في صنع القرار، أن نعيش بكرامة. أمان رسالة لكل من يمتلك القدرة على التعبير، لا تنظروا من الفتاة أن تثبت جدارتها بعد أن تحرموها من الفرصة، منحوها الفرصة أولا وستثبت لكم أن العقول المبدعة لا يحدها جنس، وأن الطموح لا ينبغي أن يوقف في طريق الظروف. كل عام وكل فتاة في بلادنا أكثر أمنا وحرية وثقة بمستقبلها.
0: نعم، نشكرك أسيل على هذه الرسالة وعلى وقتك اللي أخذته في كتابة هذه الرسالة. أنا صراحة أشكرك وأثرت فيني، وكلام موزون ما شاء الله عليك.
1: نعم. هنا مها محمد علي تقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير ويسعد صباحك يا مها. وأمان الحامي، أحيانا لا يحتاج القلب إلى حلول كثيرة، بل يحتاج إلى كلمات هادية تطمئنه بأن كل شيء سيمضي، وأن الأيام الصعبة ليست نهاية الطريق بل مرحلة عابرة نتعلم منها ونوصل ونواصل السير بعدها ونتجاوزها ونمضي. صباح الخير على الجميع من أمان الحامي.
0: وأيضا لدي هنا تعليقات البوستر نقرأ منها. فتحي طائف سيف ناشر يقول صباح السعادة عليكم طاقم عدن الغد، صباح الخير على المستمعين وكل المشاركين والمشاركات والمتصلين، أخوكم ومحبكم فتحي طائف سيف من حيفان تعز، ويا حيا بأهل تعز وبكل من يسمعنا بعموم من حال الجمهورية اليمنية، حياكم الله.
1: نعم. نجم محمد الناعري، صباح الخير لعودة الحياة في الصباح لتوقيته الذي يمتلئ بصخب العيش، ولكل نفس تهيئت للمضي قدما إلى رزقها. صباح الخير للأرواح الطيبة التي تتجدد أمانها مع كل شروق شمس، ولمن يصنعون من كل كلمة صباح الخير جسرا للأمل، صباح يشبه نافذة تفتح على قلبك لا على الشارع. يسعد صباحك يا نجيب، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة.
0: وأيضا لدينا هنا بالبوستر نقرأ إخلاص ناجي تقول صباح الخير والرضا عليكم جميعا، وتحياتي لمعدي ومقدمي ومخرجي برنامج عدن هذا الغد، عدن هذا الصباح. أصبحت الطفولة مهددة في كل مكان، حتى وصل القلق والخوف إلى المدارس. كل ما تحتاجه الطفلة هو الاحتواء والأمان، يعني تحتاج

0: إلى طفولة آمنة في المجتمع تحميها من كل عنف وضرر. والتعليم مهم جدا لكل طفل وطفلة، ولازم تحصل توعية أكثر بهذا الموضوع. شكرا على هذا التعليق.
1: نعم، وهنا أذكار من العنل صباح الورد. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وسعيا مباركا، واكتب لنا في هذا اليوم خيرا يفوق رجاءنا، واصرف عنا الشر ما نعلمه. أسعد صباحكم ديانا يزيد وناصر، وتحية لخالة أم حمزة ولكل المستمعين والمشاركين، وتحية طيبة لك يا أذكار.
0: وأيضا لدينا هنا محمود، لا منصور فيصل سيف أحمد يقول يسعد صباحكم أحلى ناس، ويسعد صباحك أنت كمان. وعندي كمان هنا محمد محمود الصالح يقول طاب صباحكم بكل خير، تحياتنا لك أيضا. وبهذا أكون انتهيت من تعليقات البث المباشر والبوستر. أنا
1: نعم هنا شكري بقصير، يسعد صباحكم كل خير وصحة وسعادة دائما، شكرا لك يا شكري. وأيضا عواد هنا، أنس أحمد، طيب أنس أحمد اختار الرضا لقلبك يرتاح، واختار العطاء فيرزقك. هنا طبعا أحمد أنس أحمد الرباطي يقول في تعليقتين، يعني حتى نقول بشكل كامل، اختار الرضا فلقلبك يرتاح، واختار العطاء فيرزقك الله من حيث لا تحتسب، واختار التفاؤل فيضحك لك كل شيء كان معقدا، لا تجعل الظروف ترسم ملامحك، أنت الذي ترسم طريقك، وبصبرك وبإيمانك وبإصرارك أن القادم أجمل، تذكر من رضي فاز ومن سعى وصل، ومن زرع الأمل حصل السعادة. يسعد صباحك ويسعد صباحك يا أنس، وسعداء برسالتك وأن تكون صديق جديد لنا في البرنامج. وأم حمزة عم تصب علينا، وأم قاسم من صب عليها، وكذلك أم يزن، ولكل وفارس العبادي وأبو خالد حلصم، ولكل أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. وصلنا بكم إلى نهاية هذه. طيب ناصر، أنت شو تقول حاجة؟

0: وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من هذا البرنامج، برنامجكم المفضل برنامج عدن هذا الصباح، وكنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد، معي أنا يزيد سيف وزميلتي
1: ديانا سلطان.
0: وإلى موعدنا الآخر، نلقاكم غدا مع زملائنا الآخرين، ونقول لكم مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

0: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

أرضي كدقيق فوق شوك نثروا، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
2: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليل.
1: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
3: يا هلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوبا كوبا.
4: ده حاجة كلنا في فريق كوبا كوبا. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
1: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين، لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي؟ أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: وأشعل هجري فإني لا أراك تبالي، هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: كان في النقيب عبد الوهاب هاشم. طبعا انا زي ما قلت لك انه بيراجع الملفات المعظم الموجودين اللي عليهم يعني ملاحظات معينه، بعضهم كان عليه احكامها بالسجن او كده وما نفذوش الاحكام دي، بيلاقي احكام غيابيه. فمن ضمنهم واحد كان مسجل خطر، كان في دايره الاسم، قال له انت مش عليك حكمين، انت ما نفذتهمش، ما سددتهمش ليه؟ عدى اليوم، الناس مشت. طبعا تاني يوم تالت يوم قابله في الشارع، ما كانش قابل المعارضة بالصدفة في شارع طومنباي، قابله راكب العجلة مع بنت صغيرة، بنته ناداله قال لا مش انت كنت عندي في الاسم، ناسي اسمه انا مش كده. قال له قال له باشا بس انا معلش ما قدرتش اروح عشان بنتي، هي انا لسه جايب مستشفى بتروح تاخد جلسات مهمة. قال له لا خلاص مفيش حاجة، كانها بنتي بالظبط وكده، وروح طالما الموضوع بنتك طبطب على البنت وركب العربية. بعدين راح رجع المخبر معاه شوكولاتة اللي هي الوحيدة اللي كانت موجودة في الوقت ده كورونا، خد اداها للمسجل واداها للبيت وقال له خد ايه خدها وديها بقى البيت وكده وهي صعب ومفيش مشاكل خالص. انتهى الامر على كده، والظابط افتكر يعني الموضوع انتهى على كده. وبالليل فوجئ الراجل اللي هو العسكري اللي على المكتب، قال له باشا فلان اللي هو المسجل خطر دينا ده بره عاوز يقابل حضرتك. قال له دخله تعالى ده انا عايزه. دخل جوه قال له باشا مبارك. قال له مش قلت هتيجي بكره، ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت في منيابه بالليل؟ قال له يا باشا انا جاي الموضوع اهم من كده. قال له في قضيه موجوده، قتيل موجود تحت الستاره بتاعه سينما الزيتون، جثه موجوده بقالها 10 سنين. جثه ايه وقتيله ايه؟ قال له باشا الكشاف بتاع السينما على علاقه غير مشروعه بواحده ست، الست دي اتفقت مع الكشاف ده ان هي تخلص من جوزها عشان يفضل بعض ويتجوزوا مع بعض كده، وان هو بالفعل في قاعدة من القعدات وكان قاعد شارب ومنون حكى لي ازاي ان هو استدرجه للسينما بعد العرض وقعدوا يشربوا وغاب عن الوعي وقام قتله وشد الجثة نزلها في البير بتاع اللي بتنزل فيه الستارة بعد ما بتقفل. الجثة دي موجودة بقالها 10 سنين بس الجثة موجودة والقاتل موجود لانه لسه بيشتغل في مكانه في السينما، وحكى لي من فترة قريبة. فالرئيس البحث قال طب تعالى يلا بينا، جاب المخبرين راحوا على السينما، نزل الراجل وخد المخبر زحفوا تحت، فعلا لقوا هيكل عظمي في البير بتاع الستاير، بسرعه اتحفظوا على المكان.

فكانش في مجال للإنكار، وقضية كسفت كانت رأي عام جدا في مصر يوميها أياميها. اتحكم أعتقد 25 سنة، وهي الست خدت

عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث أوضاع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وسبل تطوير خدماتها. مجلس الوزراء يؤكد أن تحرير باب المندب نقطة تحول استراتيجية، وميليشيا الحوثي ترد بالإرهاب على مطارات عدن والسعودية. محافظ تعز يطلق نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا لكسر الحصار وحشد الدعم للمحافظة. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش في مدينة المكلا على أوضاع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومستوى أدائها واحتياجاتها، وذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس المصلحة بالجمهورية اللواء الدكتور طارق عمير النسي بحضور مدير فرع المصلحة بساحل حضرموت العميد فهمي بلكديش. وناقش اللقاء أوضاع فرعي المصلحة في ساحل وادي حضرموت والسبل الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات إنجازات المعاملات، إلى جانب بحث المستجدات المتعلقة بقرار تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وانعكاسه أو انعكاساته على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والإجراءات المرتبطة بذلك. كما تطرق اللقاء إلى أوضاع المنافذ والإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. أكد مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني أن اليمن يعيش مرحلة حاسمة عنوانها استعادة السيادة على كامل التراب الوطني وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي تموله وتديره إيران. وأشاد بالانتصارات التي حققتها الوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مقدمتها المضي بثبات نحو السيطرة على مضيق باب المندب بعد تحرير ذباب ومواقع استراتيجية في محيطه وقطع الطريق بين ذباب والمخاء. وعد المجلس أن هذا التحول الاستراتيجي في أهم الممرات المائية في العالم سينتزع من الميليشيا ورقة ابتزاز الملاحة الدولية، لافتا إلى أن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من استهداف لمطار عدن الدولي بالتزامن مع هجماتها على مطارات ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية ليس إلا ارتكابا إرهابيا جبانا لميليشيا تنهار ميدانيا وتحاول التغطية على هزيمتها بدماء المدنيين. وقال الدكتور الزنداني إن الميليشيا وقد أربكتها ضربات فجر اليمن وخسارتها باب المندب نقلت المعركة إلى المدنيين والمنشآت المدنية في نهج عدواني واحد يستهدف اليمن والمملكة ويهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والبحرية. إلى ذلك وجه دولة رئيس الوزراء جميع أجهزة السلطة التنفيذية بالخروج من منطق رد الفعل للعمل الاستباقي ورفع الجاهزية إلى أقصاها وتوفير كل متطلبات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمن والمقاومة الشعبية وحماية السكان والمنشآت وضمان استمرار الخدمات. ولفت دكتور الزنداني لأن هذه المعركة المصيرية ليست من أجل جبهة أو مدينة فقط، بل معركة استعادة سلطة الدولة وسيادتها وحماية اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من التهديدات الحوثية الإيرانية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها بناء على العرض المقدم من وزيرة الشؤون القانونية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة على القانون. واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الدفاع حول المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية والاحتياجات اللازمة لمواصلة العمليات، وأعلن دعمه الكامل للعملية وتسخير كل إمكانات الدولة لإسنادها. وجه المجلس تحية إجلال وأكبار للأبطال من قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن والجيش والمقاومة الشعبية الذين سطروا ملاحم بطولية في باب المندب وبقية الجبهات، وترحم على الشهداء وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
تمنى مجلس الوزراء دعم المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ودور تحالف دعم الشرعية في إسناد عمليات فجر اليمن، مؤكدا أن البلدين يمثلان منظومة أمنية ومصيرا واحدا في مواجهة تهديد عابر الحدود تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأن أمنهما غير قابل للتجزئة. وتوجه مجلس الوزراء بأصدق التعازي والمواساة إلى القيادة السعودية وحكومة المملكة وشعبها الشقيق وإلى أسر الضحايا في الجريمة الإرهابية للجبان التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وجدد المجلس التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن اليمن مصيران مترابطان، وأن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على بلدنا وأمنه ومستقبل أجياله، مؤكدا دعمه الكامل لما أعلنه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمضي قدما في عملية فجر اليمن حتى إنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة مهما بلغت التضحيات، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما بإدانة صريحة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومن يمدهم بالسلاح. التهاون مع هذه الميليشيا يدفع ثمنه المدنيون في اليمن والمنطقة. وثمن المجلس التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استجابة لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرائق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة. استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع وتمركزات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في محافظة تعز، حيث استهدف الطيران الحربي تجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة الصياحي غربي تعز ومواقع في منطقة الحبان وشارع 60 شمالي المدينة، كما استهدف تمركزا للميليشيا في تبة سوفيتيل شرقي المدينة ومواقع أخرى في تبة الجعشة ومنطقة المقرمي شرقي تعز، مشيرا إلى تكبيد ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية وتدمير عدد من الآليات. وجهت القوات المسلحة ضربات مركزة لمواقع وآليات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جبهات جنوبي وجنوبي غرب مأرب أسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وإعطابها، أوقعت في صفوف الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. ونقل موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع عن مصادر عسكرية في عمليات المنطقة العسكرية الثالثة جنوبي مأرب أن مدفعية القوات المسلحة والطيران المسير نجحت في تدمير عدد من آليات الميليشيات الحوثية وإعطابها، ما استهدف الطيران الحربي ثكنات ومخازن تابعة لها في جبهات جنوبي غربي المحافظة، كما استهدفت مدفعية القوات المسلحة مربضا لمدفعية الميليشيات، ما أسفر عن تدمير المدفع ومقتل طاقمه. وأسفرت العمليات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، فيما استشهد 3 من أبطال القوات المسلحة وأصيب آخرون. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ طواف كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي، كما أفاد المالكي في تدوينات على منصة إكس بوقوع اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي نتج عنه حريق ويجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة. أدانت هيئة علماء اليمن بأشد العبارات للاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة المئات من المسافرين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن استهداف منشأة مدنية تغوص بالآمنين جريمة محرمة بإجماع المسلمين، وهي من الحرابة والسعي في الأرض فسادا، ولا عذر لفاعليها بأي دعاوى أو ذرائع، فمن شارك فيها أو مولها أو بررها فهو شريك في الإثم والجريمة. وعبرت الهيئة عن تعازيها للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا والدول التي ينتمون إليها، سائلة الله شفاء العاجل للمصابين. وجددت هيئة علماء اليمن دعوتها للقيادة الشرعية إلى المضي في عملية فجر اليمن لإنهاء هذا الخطر واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن ردع من يسفك الدم الحرام من أوجب الواجبات.
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبال خلال اتصال هاتفي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع في بلادنا والتصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية والأمنية، إلى جانب التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين. وأكدت الوزيرة الزوبة حق الشعب اليمني المشروع في استعادة دولته ومؤسساته الوطنية وبسط سيادته على كامل الأراضي، مشددا على أن أي تسوية سياسية مستدامة يجب أن تستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وأن تضمن حصرية السلاح وقراري الحرب والسلام بيد الدولة وعدم إخضاع مستقبل اليمن لإرادة جماعة مسلحة. وتطرقت الوزيرة الزوبة إلى تصعيد الحوثي في محافظة تعز ومحاولات فرض حصار جديد على المدينة والتضييق على سكانها بإطار سياسة عقاب جماعي تستهدف ملايين المدنيين، مشددة على ضرورة حماية الملاحة الدولية وتأمين طرقها وخطوطها الحيوية ولا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة أن سلامة الممرات البحرية وحرية التجارة الدولية تمثلان مصلحة مشتركة تستدعي تنسيقا دوليا فاعلا لمواجهة مصادر التهديد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. كما أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور مع منظمة التعاون الإسلامي وتوحيد الجهود والمواقف الإسلامية إزاء الانتهاكات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية وضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته وزيرة الخارجية اليوم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث أوضحت الزوبة أن الميليشيات الحوثية تتخذ من الدين الإسلامي والقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس وغزة شعارات لتبرير ممارساتها في الوقت الذي ترتكب فيه انتهاكات بحق المدنيين ما فيها قتل النساء والأطفال ومحاصرة المدن وتهدد أمن المنطقة وسلامة مقدساتها الإسلامية، مؤكدة أن هذه الممارسات تكشف التناقض بين الشعارات التي ترفعها الميليشيات وأفعالها التي تتنافى مع تعاليم الإسلام وقيمه القائمة على حرمة الدماء وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات. ناقشت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الأوقاف والأرشاد في اجتماع عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأوقاف والأرشاد تركي الوادعي الإجراءات الخاصة بطرح المناقصات والمشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة للعام 2026 للميلاد. واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع ترميم السور الخارجي وتأهيله والساحات الداخلية للديوان العام للوزارة وما يتطلبه المشروع من إجراءات فنية وإدارية تمهيدا للبدء في تنفيذه وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة مختصة لإعداد الوثائق الخاصة بمناقصة المشروع وتجهيزها واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة تمهيدا للإعلان عنها في الصحف الرسمية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة للمناقصات. وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة في إعداد وثائق المناقصة والإعلان عنها، ما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص ويسهم في تنفيذ المشروع وفق المتطلبات المحددة. صحيا، حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية. وأكدت الوزارة في بيان أن قرب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية ينذر بتوقف عدد من الخدمات الطبية المنقذة للحياة، محملة ميليشيات الحوثي مسؤولية استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية وإنسانية، محذرة من أن أي تأخير في الاستجابة للاحتياجات العاجلة سيضاعف المخاطر المحدقة بالمرضى والجرحى ويرفع احتمالات توقف الخدمات الصحية وفقدان المزيد من الأرواح. أطلق محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أمام وسائل الإعلام نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا دعا فيه إلى تحرك وطني ودولي لمواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته الإنسانية وكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ 12 عاما وتأمين الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين بظل تفاقم معاناة السكان جراء شح الغذاء والدواء والوقود،
مطالبا قيادة الدولة والحكومة باتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها الضرورية. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية والمضي في معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد. وشدد الفريق بن عزيز خلال لقائه قيادات في المقاومة الشعبية لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتنسيق العمل المقاوم في ضوء قرار إعلان التعبئة العامة وقرارات مجلس الدفاع الوطني، ما يعزز وحدة القيادة والقرار ويوجه مختلف الطاقات والإمكانات نحو خدمة المعركة الوطنية. هذا وناقش اللقاء تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والمقاومة وتنظيم جهود الإسناد المجتمعي والميداني خلال المرحلة المقبلة. افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد الرب هشلة في مدينة عتق المرحلة الثانية من مشروع السكن الطلابي بجامعة شبوة بطاقة استيعابية تبلغ 324 طالبا من الدارسين في كليات الجامعات والمعاهد الطبية والفنية والجامعات الخاصة بالمحافظة. وخلال الافتتاح أشاد هشلة بمبادرة السلطة المحلية في توفير السكن الطلابي مؤكدا أهمية المشروع في تهيئة الظروف الملائمة للطلاب لمواصلة تحصيلهم العلمي وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وعن أسرهم، منوها بدور المشروع في تعزيز فرص التعليم الجامعي والفني وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام الشباب الراغبين في مواصلة تعليمهم، ما يسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في مسيرة التنمية. وفي المكلا دشن البرنامج التدريبي المتخصص في إعداد الخطط التشغيلية وتقارير الإنجاز الذي تنفذه الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية وتدريب ديوان المحافظة برعاية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وذلك خلال المدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري. ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الإدارية وتنمية قدراتها في مجالات التخطيط المؤسسي وإعداد الخطط التشغيلية وآليات المتابعة والتقييم. هذا وأشاد وكيل حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري باهتمام قيادة السلطة المحلية بتأهيل الكادر الوظيفي وتطوير مهاراته، مؤكدا أهمية الاستفادة من محاور البرنامج وتطبيق مخرجاته عمليا في إعداد خطط تشغيلية واقعية وقابلة للتنفيذ وصياغة تقارير إنجاز دقيقة تعكس مستوى تنفيذ المهام والبرامج وتساعد على تقييم الأداء وتحديد جوانب القصور ومعالجتها، ما يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة ويسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية والتنموية للمحافظة. وإلى وادي حضرموت، حيث دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي المرحلة الثالثة من مشروع التغذية المدرسية بمديرية تريم الذي تنفذه مؤسسة الخير لإغاثة الإنسانية. ويهدف المشروع إلى توفير وجبة غذائية لـ 19,653 طالبا وطالبة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية بأهمية الغذاء الصحي والتغذية السليمة ودورهما في تعزيز صحة الطلاب وقدرتهم على التعلم. هذا وأكد الوكيل التميمي أهمية المشروع في الإسهام في تحسين الوضع الصحي للطلاب والطالبات وتعزيز قدرتهم على التحصيل العلمي، مشيدا بالجهود المبذولة في تنفيذ برامج التغذية المدرسية ودورها في دعم العملية التعليمية، مؤتمنا تدخلات المؤسسة في خدمة المجتمع. ختام النشرة مشكراً عليكم، تذكرون بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث أوضاع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وسبل تطوير خدماتها. مجلس الوزراء يؤكد أن تحرير باب المندب نقطة تحول استراتيجية، وميليشيا الحوثي ترد بالإرهاب على مطارات عدن والسعودية. محافظ تعز يطلق نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا لكسر الحصار وحشد الدعم للمحافظة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ومعاه جيش، معاه 3 عربيات مدججين رايحين يقتحموا معرض سيارات، ويبعتل له رسائل على الواتساب بيقول له احنا هنولع في المعرض.
2: الكوميديا المصرية ان حتى الرقم مميز.
1: صبري نخنوخ كان رجل مميز، كان رقم عرابياته جبل واحد.
2: نشأ فبري. خلينا نتكلم عن تطورات جديدة، وخاصة ان في جلسة موضوع صبري نخنوخ والجدل الدائر حول صبري نخنوخ.
1: والله خلينا نقول ان احنا صبري نخنوخ هيظهر هذا الاسبوع قدام محكمة الجنايات في الاتهامات الموجهة لي في اولى القضايا، ولن تكون اخر القضايا. اولى القضايا ان صبري نخنوخ قاد تشكيلا عصبيا لفرض السيطرة والنفوذ، واقتحم معرض للسيارات في شارع 90 خاص بنجلي مع الإمام، وسرق جهاز الدي في آر هو وعشرة آخرين وفقا لأمر الإحالة اللي تم إحالة صبري نخنوخ فيه. والقضية حملت رقم 6262، واحدة من ضمن أغرب القضايا في 2026.
2: الناس هنا توقفت عند الرقم والتاريخ، ربطوا شوية جدلية كده من الكوميديا المصرية ان حتى الرقم مميز.
1: صبري نخنوخ كان رجل مميز، كان رقم عربياته جبل واحد. ورقم القضية بتاعته 62-62 ورقم مميز بالفعل، ولكن دوره انه ياخد رقم مميز، ولانه هو رجل مميز في بلاغات متعددة انهالت على صبري نخنوخ لأنه رجل مميز. استغل ستار إحدى الشركات الوطنية اللي كان بيرأس مجلس إدارتها لتكون ستار لعمليات قذرة في قضية غسل الأموال اللي موجه ليه اتهام مع صبري نخنوخ وآخرين في وقعة غسل الأموال. نيابة العامة لما بدأت تحقق مع صبري نخنوخ في البيان الأولي خدت مجموعة من الإجراءات، منها تفتيش مسكن، وتفتيش مسكنه جاب لقضية السلاح، وجاب قضية الأثار، وجاب قضية الحيوانات اللي موجودة، الحيوانات المفترسة، وجاب الطلقات، وجاب الدي في آر المسروق. طيب التفتيش كمان أسفر عن إيه؟ اللجنة المتخصصة، ليست المساعدات الفنية فقط، التي شكلتها النيابة العامة وفريق النيابة العامة الذي مكس على الهواتف المحمولة اللي تم ضبطها، جاب وقائع وقعة الطبقي اللي موجودة في الشيخ زايد واللي كانت من 3 سنين، ومثل الطبقي في مواجهة مع بعض المتهمين وقال الجملة الشهيرة بتاعته: الحمد لله إنه ربنا جاب لي اليوم إن أنا أشوفك أنت وجون نخنوخ مكسورين وبيتحقق معاكم في الواقعة، في الفيديو الشهير المتداول للاعتداء على الطبقي في معرض سيارات في منطقة الشيخ زايد. عندنا عشرات البلاغات قدمت ما بين الشرطة وما بين النيابة العامة في تحقيقات مختلفة في وقائع مختلفة. النيابة العامة حققت وقع انتهت منه، قد تكون يوم 14 اللي هو الأسبوع اللي احنا فيه ده ستكون هناك قضايا أخرى تتعلق بالسلاح في نفس القضية أو في قضية أخرى، قد تكون هناك وقائع لم تنتهي النيابة العامة منها من تحقيقاتها. قضية غسيل الأموال لسه شغالة إن هي توقف على صدور حكم إدانة في القضية الأولى، قصة التحفظ على الأموال، قصة المتهمين اللي كانوا بيساعدوه في قصة غسيل الأموال ومنهم الإعلامية اللي تم القبض عليها أثناء ترخيص سيارة، هي قالت إن السيارة بتاعتها ومعها توكيل منها. طيب ماشي، تم حبسها في الفترة الأولى ثم إخلاء سبيلها، أعيد استدعائها مرة تاني ما راحتش، حصل لها ضبط وإحضار راحت واتحبست، أشخاص آخرين تم استدعائهم وصدرت قرارات منهم اللي تم إخلاء سبيله في وقائع، ولكن القضية لأن صبري نخنوخ حصل على رقم مميز في القضية وده قدره إن هو يفضل موجود معانا في عدد من القضايا خلال الفترة اللي جاي. احنا بنقول صبري نخنوخ نازل يوم 14، مين هم المتهمين اللي موجودين معاه؟ نتكلم على صبري نخنوخ، جون نخنوخ، احمد اسماعيل الحداد، احمد ابو ضيف، محمد خلاف، مؤمن زرهاري، اهاني محمد، وليد رسمي، معتز محمد، احمد اشرف، اسلام محمد، دول كلهم اتحالوا لمحكمة الجنايات مع صبري نخنوخ، واللي هم
2: استعراض القوة والبلطجة،
1: تكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه الاول في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة، دول اللي متحالين قدام. في متهمين تاني في وقائع تانية لسه النيابة العامة ما انتهتش من التحقيقات فيها وفقا للبيانات اللي صدرت من النيابة العامة. الاتهامات اللي احنا بنتكلم فيها في صبري نخنوخ حتى هذه اللحظة، وقصة غسيل الأموال، وقصة ان هو احتمال ان يكون فيه قضية كبرى بيتم التحقيق فيها حتى هذه اللحظة، ده اللي هتسفر عنه الساعات القادمة في وقائع أخرى تتعلق باتهام صبري نخنوخ في هذه الوقائع، ومدى علاقتها بأشخاص آخرين ذكرت أسمائهم ولكن لغاية هذه اللحظة ما زالوا خارج التحقيقات أو حقق معاهم، وفيه فحص لزمامهم المالية، لأن احنا بنتكلم على واحدة من أكبر جرائم غسيل الأموال اللي حصلت طوال الفترة اللي فاتت، قصة الإتجار بالأثار، وقصة إن هو في قضية كبرى بيتم التحقيق فيها حاليا، تحصل إدانة أو ما تحصلش إدانة، ده قرار من جهات التحقيق في هذه القضية.
2: واحنا دائما بنتكلم وبنأكد ان القانون سيسرع الجميع، كل متهم بياخد حقه، كل دفاع، كل شروطه بتطبق، مش عشان انه بشرطة او بميزة، عشان هي دي العدالة. وفي نفس الوقت كل حد خارج عن القانون مهما كان سلطته، مهما كان شايفه مميز، فالتميز ده بيكون سبب فحص كويس جدا، تدقيق جدا، عشان كل حاجة تكون صابغة وضامرة.
1: انا عايز اقول حاجة واحدة بس في نهاية كلامي عن صبر نخنوخ، يا جماعة القضية والنيابة العامة والمحكمة لا تنظر إلا من خلال الأوراق. أنا شايف السوشيال ميديا حطت أسماء أشخاص وأشارت إليهم أنهم متهمون في هذه الوقت، رغم أنه حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ما فيش بيان رسمي من جهات التحقيق بتقول أن هؤلاء الأشخاص متهمين، لكن في متهمين مع صبري نخنوخ، في متهمين مع صبري نخنوخ. أنا اللي قلت لحضرتك عليهم دول اللي شملهم أمر الإحالة في القضية 62-62 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس. قد يكون في متهمين جدد من نفس الأسماء اللي أشارت إليهم السوشيال ميديا، قد يكون في ناس آخرين، قد يكون، ولكن اللي يقول الكلام ده جهات التحقيق، لأن جهات التحقيق تحقق في أوراق، ما بتحكمش بالسوشيال ميديا خالص، ما بتتأثرش بالسوشيال ميديا خالص. الرجل اللي قاعد على المنصة ده لا يتأثر بيسر البدري بيقول إيه، ولا الرجل اللي موجود على صفحته بيقول إيه، هو بيحكم من خلال الأوراق والأدلة الدامغة اللي موجودة قدامه عشان يوزن الدليل ويد. لما اتقبض على صبري نخنوخ لا ده عرصة ود، لما اتحبس صبري نخنوخ لا يا عم ده ساعتين ويطلع، لما خد 15 يوم لا ده الموضوع بان عليه كبير، لا احنا دخلنا في مرحلة الجد. راجل متحل محكمة الجنايات ومعاه جيش، معاه 3 عربيات مدججين رايحين يقتحموا معرض سيارات، ويبعتل له رسائل على الواتساب بيقول له احنا هنولع في المعرض، احنا هنولع في بيتك ونولع في المعرض. ده من ضمن الأدلة على المتهمين، في ناس مشتركة معاهم واعترفوا على نخنوخ في الاتهامات، منهم احمد الحداد ان هو بيقول لك ان انا كنت رايح للوساطة. ايا كانت الاعترافات وايا كانت كلام المتهمين، احنا قدام واقع. شكرا للنيابة العامة ان هي حققتها بهذه النزاهة، بهذه السرعة، بهذا التوقيت، ولسه النيابة العامة شغالة في تحقيقات لم تنتهي منها بعد فيما يتعلق بوقائع اخرى شمالها بيان النيابة العامة وقائع غسيل اموال.
2: يا في حاجة دايما بنتكلم فيها ممكن المواطن البسيط او المشاهد مش منتبه ليها، النيابة العامة لما بتحيل قضية للمحكمة لازم تكون استوفت كل الشروط، مش معنى انه نازل في ده بس ان الحاجات التانية زي ما بيظن البعض ان هي لا ده لسه في تحقيق، لسه في اوراق بتستوفى، لسه في ادله، لسه حاجات معينه، عشان لما تحال الى المحكمه تكون القضيه جاهزه للنظر فيها من هيئه المحكمه المؤقره.
1: صحيح.
2: عشان المتهم ده لو فعلا ارتكب يعاقب، ما ارتكبش المحكمه تحكم ببراءته.
1: العداله عصباء.
2: صح.
1: يعني ما بتبصش، بتبص على الورق، بتوزن دليل، بتقوم حجه على المتهم. قد تكون السوشيال ميديا رايحة في سكة زي بعض القضايا انه المتهم ده لازم ياخد اعدام. طب القاضي الورق اللي قدامه المتهم ده ما ياخدش هذه العقوبة يعمل ايه؟ الراجل بيحكم بما لديه من اوراق،
2: او العكس الناس شايفاه بريء
1: وناس شايفاه بريء، لكن هو لديه من الادلة ما يؤكد ان هذا المتهم اقترف هذه الجريمة وبيعاقبه وفقا لقانون العقوبات. قد ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين وفقا لرؤية ويقين المحكمة، لكن في قضايا يجب فيها إجماع الآراء زي أحكام الإعدام، لازم كل هيئة المحكمة يكون في إجماع آراء بالنسبة للمتهمين. احنا بنتكلم على واقع الناس عليها أن هي تهدى، النيابة العامة قامت بجهد مشكور في هذه الواقعة، الشرطة قامت بجهد مشكور في هذه الواقعة، القضاء الذي يتولى الموضوع الآن قام بجهد مشكور في هذه الواقعة، والقضاء لا يقدح ولا يمدح، ولكن احنا قدام واقعة الناس بتنتظر القضاء العادل، ايا كان القضاء العادل، إدانة او براءة. الناس عايزة تسمع أن هذا الشخص اللي كان متجبر وكان بيستغل هذه الشركة في ستار لعمليات نفوذ، تهديد بالحرب، تهديد مش عارف بإيه، تهديد بإضرام النيران، كلها دي وقائع ما زالت موجودة رغم التحقيق. بالمناسبة صبري نخنوخ حبس في قضية الطبقي، هو جون نخنوخ، ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس بعد الانتهاء من القضية اللي محبوس فيها اللي هي قضية الإمام. يعني في وقائع مختلفة كثيرة جدا تجري النيابة العامة فيها التحقيقات وسرية التحقيقات حرصا على مصلحة التحقيقات. احنا بنتكلم على قضايا متهم بيجيب متهم، متهم بيرشد عن متهم، خاصة ان اثبات عبء غسل الاموال بتحتاج لجهد وتتبع الاموال ازاي دي دخلت ومين اللي كان بيساعده في قصة غسل الاموال. فعلى الناس انها تهدى وننتظر القضاء العادل في هذه القضية.
2: لازم كلنا نكون مطمئنين وكلنا نكون هادين، القضاء والقانون سيطبق على الجميع.
1: على الجميع.
2: استاذ ياسر البدري شرفتين ونورتني.
1: انا بشكر حضرتك.
2: شكرا جدا لي.
1: شكرا لي.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى، أخاف أقول إني أحب.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عند مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، أو قال خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى تدل على اقتراب الساعة قربا شديدا، وفيها إيقاظ عظيم للناس ليتوبوا إلى الله تعالى قبل أن يغلق باب التوبة، فلا ينفع الندم. والله تعالى يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وقوله تعالى: أو يأتي بعض
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. هذه الآيات المقصود بها طلوع الشمس من مغربها كما فسر الآية بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة على الناس أجمعين، وكذلك بالنسبة للأفراد يغلق باب التوبة لكل فرد إذا بلغت الروح الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الله تعالى: كلا إذا

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات خرزات منظومات في سلك. الأمارات يعني علامات الساعة الكبرى، بخلاف الصغرى كما مر معنا، علامات الساعة الصغرى تكون في زمان دون زمان وهكذا، لا تزال تظهر شيئا فشيئا وتتكاثر. أما علامات الساعة الكبرى فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وأول هذه العلامات خروج المهدي، وسنذكر هذه العلامات على الترتيب الزمني بإذن الله تعالى كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما استنبطه أهل العلم. فالإخوة يتعاقب الليل والنهار، ويتعاقب معهما الظلام والنور. ترى في بعض الأزمنة ظلاما دامسا من الظلم والطغيان والشرك والعصيان، ولكن لا يترك الله تعالى خلقه في الظلام يعمهون، فمن خلال هذا الظلام يضيء نور للناس، نور الإيمان والطاعة والسنة، ويعود الناس إلى دينهم عودا حميدا، يرجعون إلى توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخبو هذا النور ويعود الظلام ثم يعود النور، وهكذا يستمر الصراع بين الحق والباطل. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما مر معنا في الدرس الماضي عندما تحدثنا عن خروج القحطاني والجهجاه، وهذا كله من علامات الساعة الصغرى. وفي آخر الزمان تمتلئ الأرض فساداً وظلماً وجهلاً، فإذا شاء الله تعالى أن يختم على الباطل فلا ترفع له راية: بعث الله تعالى المهدي. ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً. فهذا يدلنا على أن الزمان الذي يكون قبل خروج المهدي زمان ينتشر فيه الظلم والعدوان، فيخرج المهدي في ذلك الزمان ويملأ الله تعالى به الأرض قسطاً وعدلاً. وتعالوا أيها الإخوة نتعرف على شخصية المهدي. نعم، لا، يملأ الأرض قسطاً، قسطاً نعم يعني عدلاً، نعم يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً. نتعرف على شخصية المهدي اليوم وبعض الأحاديث التي وردت فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود قال: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه. فاسمه محمد ابن عبد الله. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة. وأما صفاته فثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني أجل الجبهة، يعني واسع الجبهة، أقنى الأنف، أقنى الأنف يعني طويل.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. شهدت محافظة تعز تطورات عسكرية متسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل استمرار المواجهات بين القوات والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة للميليشيا. تجددت المواجهات في جبهة المصراخ جنوب مدينة تعز ليلة الأحد وفجر الاثنين عقب محاولة تسلل نفذتها مجاميع حوثية انتهت بسقوط قتلى ومصابين وأسر عدد من المتسللين، فيما تمكن آخرون من الفرار وفقا للمعلومات الواردة. وبحسب المعلومات فإن المحاولة تعد الثانية خلال أيام قليلة، إذ تمكن المقاومون من تصدي للمجاميع المتسللة قبل حلول الصباح واستولوا على أسلحة وذخائر وعتاد تركه المسلحون خلفهم أثناء المواجهات. تشهد الجبهتان الجنوبية والشرقية بمحافظة مأرب تصعيدا ميدانيا متواصلا منذ الساعات الأولى منذ فجر اليوم، مع اندلاع مواجهات وصفت بأنها الأشد حتى الآن، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء مديرية حريب والجوبة. وفي الشأن الإقليمي، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن أمن دول الخليج منظومة مترابطة لا تقبل التجزئة، مشددا على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل تهديدا لأمنها وحدها، بل يمتد أثره إلى أمن الإمارات والمنطقة الخليجية بأكملها. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن ذرحان تطورات التصعيد في المنطقة والجهود الرامية إلى احتوائه في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على الأراضي السعودية. وفي الشأن الاقتصادي، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما عقب إبرام اتفاق أمريكي مع موسكو لتوريد الديزل. وفي الرياضة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت اليوم الاثنين مباراته الثالثة ضمن منافسة الدور التمهيدي للنسخة 38 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة للرجال المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بمواجهة الفريق العربي والقطري عند الساعة 2 ظهرا على صالة مجمع غزير الرياضي. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن للغد. للمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن للغد للإعلام. تحياتي.

ومن العجيب أن هذا الرجل الذي يصلح الله تعالى به حال المسلمين ما يكون قد نشأ على كمال الصلاح منذ نشأته في بداية أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد وابن ماجة: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. يقول ابن كثير: أن يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. الله أكبر. فالله تعالى هو الهادي جل جلاله. وأما عن علامة خروجه فأول ظهوره يكون في الحرم عند الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت. وفي رواية: سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدة ولا عدد،

0: قال: فيبعث إليه بعث يعني لقتاله، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يعني بأرض مرتفعة خسف بهم. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ يعني كيف بمن خرج مع هذا الجيش الذي سيقاتل المهدي كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، ولا يظلم ربك أحدا. فهذه علامة ظاهرة على المهدي أنه يعوذ بالبيت ومن معه من أصحابه من المؤمنين في ذلك الزمان، فيرسل إليه جيش، لأن الحاكم في ذلك الزمان يخاف أن ينافسه في ملكه وحكمه، فيرسل إليه هذا الجيش فيخسف بهذا الجيش. فهذه العلامة إذا وقعت يخسف بهذا الجيش الذي يوجه لبيت الله لقتال المهدي، إذا وقعت هذه العلامة فهي علامة ظاهرة على أن هذا الرجل هو المهدي، وأنه مؤيد من عند الله، وأن الله ينصره ويحفظه. وهذا ما يكون بالإفساد في الأرض كما حصل في فتنة جهيمان في سنة 1400 للهجرة، كما تحدثنا عن هذه الفتنة بالتفصيل في بداية دروس إشراط الساعة. فهذه الفتنة ملخصها أن جماعة في عام 1400 للهجرة عاذوا بالحرم، وواحد منهم كان اسمه محمد بن عبد الله، ورأى بعض الناس فيه رؤى أنه هو المهدي، فاجتمعوا في الحرم وخططوا للاستيلاء على الحرم. ولكن بماذا؟ أدخلوا الأسلحة في الجنائز، وهكذا في يعني يوم الجمعة بعد صلاة الفجر قام قائم منهم وأعلن أن في هذا اليوم سيخرج المهدي، وعلى الناس أن يبايعوه جميعا. ثم لما حاول بعض الشرطة أن يمسكهم بدأ طلق النار، وأفسدوا في حرم الله، وقتلوا رجال الأمن، ثم قتلوا يعني الناس الأبرياء، وأغلق الحرم أيام، إلى أن تدخل يعني الجيش في المملكة العربية السعودية وقضى على هذه الفتنة. ويعني ما خسف بهذا الجيش ولا يعني حصل شيء مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الحقيقة من الفساد في الأرض. المهدي إذا خرج في الحرم ما يقتل أحدا من الناس، بل هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حصلت هذه العلامة يعرف الناس أن هذا هو المهدي الحق، يجتمع عليه المسلمون من كل أقطار البلاد الإسلامية، فيسير في المسلمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحيي الله به التوحيد والسنة، ويميت به الشرك والبدعة والمعصية، وتمتلئ الأرض خيرا وعدلا. جاء في الأحاديث التي وردت عن المهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها، ولا الأرض شيئا من نباتها، يمكث فيكم سبعا أو ثمانيا، فإن أكثر فتسعا. يعني إذا زاد يمكث 9 سنين، وفي هذه السنوات تمتلئ الأرض عدلا وقسطا وطاعة لله تعالى، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها، ولا الأرض شيئا من نباتها، فيعم الخير في زمانه. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وعند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا، يعني يصب المال صبا على الناس، قال لا يعده عدا، يعني من كثرته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: تكثر الماشية وتعظم الأمة. وأيضا جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، قال فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: إيتي السدان، يعني الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: أحث، حتى إذا حجره وأبرزه ندم. هذا الرجل الذي يريد المال إذا أخذ مالا كثيرا يندم بعد ذلك، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، كنت، قال: كنت أجشع أمة محمد نفسا، نعم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو قال: عجز عني ما وسعهم. قال فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه، يريد أن يرد هذا المال فلا يقبل منه، ويقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. قال فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. وهكذا الإخوة، يعني جاءت أحاديث كثيرة في المهدي صراحة أو يعني تلميحا، وبعضها في صحيح مسلم ويعني وباقي دواوين السنة، وألف العلماء مصنفات مستقلة في المهدي، وتواترت الأحاديث تواترا معنويا في المهدي وتكاثرت. وللأسف بعض الكتاب المعاصرين أنكروا خروج المهدي وادعوا أن هذه الأحاديث ضعيفة ومتعارضة، ولكن هذه الأحاديث لا شك في صحتها، ومن أنكر المهدي ربما يستدل بحديث: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا الحديث فيه محمد بن خالد الجندي، قال الأزدي منكر الحديث، وقال الذهبي هو خبر منكر أخرجه ابن ماجة، فهذا الحديث لا يصح: لا مهدي إلا عيسى بن مريم. فالمهدي حقيقة ثابتة في الأحاديث النبوية، ولا يعني خروج المهدي أن يجلس المسلمون يضعون الأكف على، يضع الواحد منهم كفه على خده وينتظر خروج المهدي ولا يعمل شيئا، لا يطلب علما ولا يجتهد في عبادة ربه ولا يدعو إلى الله. لا، ليس معنى خروج المهدي أن تتعطل الأمة عن عمل الخير وعن الاجتهاد في الدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيله، بل هذه بشرى من نبينا صلى الله عليه وسلم تقع في آخر الزمان بلا شك، لكن متى سيخرج؟ الله تعالى أعلم بخروجه. فالمسلمون عليهم أن يجتهدوا في كل زمان، وإذا رجعوا إلى دين الله أعزهم الله ومكنهم حتى قبل خروج المهدي، وهكذا يتصارع الحق والباطل حتى يخرج المهدي. ولقوة الأمة في زمن المهدي تعقد هدنة بين المسلمين وبين الروم الصليبيين. ما خبر هذه الهدنة وماذا يحصل فيها وماذا يكون بعدها؟ هذا بإذن الله إن شاء الله يعني يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: انت كده محمد كل اللي بتحكيه انه هو كان شخص في العمل الخيري،
4: صحيح.
3: احكي لنا بقى نقطة التحول في حياة علاء.
4: نقطة التحول برضو بالارقام 2023، احنا قلنا جه 2018 اسيوط، رجع من مصر 2018، استقر 5 سنين. 2023 كانت نقطة تحول، حصل له أول أعراض لمرض نفسي اللي هو الوسواس القهري والانفصام في الشخصية. ويمكن قبل 2023 كان في خلاف حصل ما بينه وما بين إحدى المزارعين وأصحاب الأراضي في قرية اسمها قرية السوالم، ودي في أرض خاصة بيه وقريبة من قرية السوالم، وكان خلاف على حدود الأرض. حصل اشتباكات ما بين عدد من شغالين معاه أطراف التانية، وحصل اشتباكات بالليل، وكان فيها يمكن ضرب نار وتحرر فيها محاضر، والكلام ده كله من سنة. هو عايش حياته كلها سلمية،
3: بس لكن من هنا بدأ يشيل سلاح، صح كده؟
4: بدأ يشيل سلاح لأنها ما خلصتش، يعني الخلاف قائم، ولكن ما فيش تعدي طرف على طرف. ومن هنا ابتدى يرجع تاني الشكوك اللي كانت بتراوده السائرية القديمة إنه ممكن يتم استهدافه من قبل اي شخص يعني. فلما جه حصل الموضوع ده رجعه تاني يشيل البندقية الالي في العربية بتاعته بسبب الوسواس القهري، وان هو عنده شكوك دايما ويراوده فكر ان في ناس بتراقبه.
3: انت بتقول يا حمد ان هو عنده وسواس قهري، هل راح لدكتور يتعالج مثلا او حاجة؟
4: راح طبعا لاكبر استشاري في اسيوط، اتعرض عليه تشخيص انه بسبب الاحداث اللي حصلت، الحادث السائري القديم والمواضيع اللي حصلت الجديدة، فابتدى يتعامل معاه عادي جدا بالعلاج. الموضوع بقى يزيد معاه، يفكر في حاجات مش موجودة، فبدأ يظهر عليه الأعراض دي. طبعا ليه مقربين، قرايبه مقربين منه، فنزلوا بيه القاهرة، وبالفعل تم إيداعه إحدى المصحات، ولم يستمر علاجه لفترة كبيرة. يعني المفروض كان يقعد فترة، مشي على العلاج لمدة 2-3 سنين. تتكلم بقى في 2-3 سنين دول نقطة تحول تانية خالص. الراجل بقى اللي هو متواجد 5 سنين في الشارع مع الناس ومصالحات والعمل الخدمي وأحزاب والكلام ده كله، مبقاش موجود، مش متواجد بين الناس، بقى منطوي. حتى أصدقائه الشخصيين مبقاش يعني زي الأول، مش متواجد مع الناس. ممكن بقى مع يعني أفراد العيلة، الناس المحيطين بيه، هم دول المقربين منه، لكن العمل العام بقى والمصالحات والكلام ده كله مبقاش متواجد فيها. وبيزيد معاه الموضوع انه في ناس دايما بتراقبه، يعني كل المحيطين بيه بيقولك كان هو دايما بيتخيل انه هو ماشي بالعربية، في حد ماشي بالموتوسيكل، يستنى مثلا يمشي الموتوسيكل خلاص ما يبقى ده مش بيطاردني، في عربية واقفة على اول الشارع مستنية تهجم عليا، حاجات من هذا القبيل. يعني
3: انت كده محمد مدخلني على وقعة حادث السنترال اللي في ابنوب، ايه بقى ايه اللي حصل بالظبط في الواقع؟

0: غدا الغد، صوت كل الناس.
1: عمدة أحد القرى اتصل بيا تليفونيا وقال في واحدة اسمها بخيتة بتصرخ ولما عليها الناس وبتقول إن جوزها وأخوه قتلوا ابنها. المهم أنا اتحركت للمكان، لقيت فعلا البلد مقلوبة حوالين الست، والست قاعدة تصوت في يا ست انتي، قالت أنا ليا ابني عنده 5 سنين وبقالي 3 أيام أدور عليه ومش لاقيه. وإيه اللي حصل؟ خدتني بيت قديم ورا بيتهم، بيت العيلة بتاعهم، بيت بالطين ومهجور، وفي وسط البيت في حفرة. طبعا من أول ما شفتها دي حفرة تنقيب عن آثار، قالت في دم أهو، ولقيت لبس ابني ياسين مرمي مستخبي ورا التراب.
2: هي عرفت المكان ازاي؟ معلش،
1: هي ده ورا بيتها أصلا، وكانت كل يوم بتجيب الأكل والشاي لجوزها وأخوه والرجالة اللي بيشتغلوا. جوزك فين؟ قالت أنا أول ما دخلت كانوا شغالين، ولما لقيت لبس ابني ومع ريحة الدم والدم الناشف ده اللي حوالين الحفرة صرخت وصوتت وقلت له هو ابني فين وانتوا قتلتوا ابني؟ الدنيا اتلمت، فهو وأخوه وكان في شيخ بعض العمال جريوا وهرب. الجثة حاليا مش ظاهرة. معلوماتي توصلت إن الزوج وكان اسمه جلال والأخ كان اسمه عبد السلام لما جريوا استخبوا عند واحد ابن عمهم. ضبطنا جلال وعبد السلام بنواجههم، انكروا في الاول بالضغط عليهم، اعترفوا ان فعلا في دجال لعب في دماغهم، والدجال اوهمهم ان في مقبره ملكيه تحت بيتهم. انا ساعدكم في استخراج الكنز في سبيل نسبه من الفلوس يعني، او الاستخراج لا يحصل. ده محترف في النصب.
2: هينصب على ايه؟ هما حالتهم ايه؟
1: ده ممكن يبيع بيته، يبيع جوازته، يبيع حتة الارض اللي بيزرعها عشان الحلم الواهي اللي هو
2: فهمت
1: بيبحث عنه. طيب فين الدجال؟ الدجال هرب وبنتصل بيه تليفونه مش موجود. اما ايه قصة ابنك كده؟ قال ان الدجال كل يوم بيولع بخور ويقول طلاسم ومفيش حاجه طلعت. طب هو مفيش حاجه بتطلع ليه؟ قال لك احنا وصلنا خلاص لسقف المقبره، علشان المقبره تتفتح طالب دم لطفل بكر من صلب جلال على المقبره عشان تفتح. فعلا كان في طفل ابنه اسمه ياسين عنده 5 سنوات اصطحبه لمكان الحفر،
2: أبوه
1: ونحروا ذبحوا وحطوا جوه سرداب في الحفرة واستنوا لغاية ما دجال يقول لهم تمام يلا افتحوا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
0: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

مكانك معزم علشان فرقاك تكفى لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني، وإن كانك معزم علشان فرقاك تكفى لا تخلي غيري.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: ليش؟ من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: وحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: Luister.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية نعمر
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: جيجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر، والمكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: المستقبل.
8: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء

0: إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: رغم المصاعب وجاء وقت قالوا عن الوقت عايب، على العهد في الوقت.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. شهدت محافظة تعز تطورات عسكرية متسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل استمرار المواجهات بين القوات والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة للميليشيا. تجددت المواجهات في جبهة المصراخ جنوب مدينة تعز ليلة الأحد وفجر الاثنين عقب محاولة تسلل نفذتها مجاميع حوثية، انتهت بسقوط قتلى ومصابين وأسر عدد من المتسللين، فيما تمكن آخرون من الفرار وفقا للمعلومات الواردة. وبحسب المعلومات فإن المحاولة تعد الثانية خلال أيام قليلة، إذ تمكن المقاومون من تصدي للمجاميع المتسللة قبل حلول الصباح، واستولوا على أسلحة وذخائر وعتاد تركه المسلحون خلفهم أثناء المواجهات. تشهد الجبهتان الجنوبية والشرقية بمحافظة مأرب تصعيدا ميدانيا متواصلا منذ الساعات الأولى منذ فجر اليوم، مع اندلاع مواجهات وصفت بأنها الأشد حتى الآن، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء مديرية حريب والجوبة. وفي شأن الإقليمي، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن أمن دول الخليج منظومة مترابطة لا تقبل التجزئة، مشددا على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل تهديدا لأمنها وحدها، بل يمتد أثره إلى أمن الإمارات والمنطقة الخليجية بأكملها.

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن درحان تطورات التصعيد في المنطقة والجهود الرامية إلى احتوائه في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على الأراضي السعودية. وفي الشأن الاقتصادي، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما عقب إبرام اتفاق أمريكي مع موسكو لتوريد الديزل. وفي الرياضة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي شعب حضرموت اليوم الاثنين مباراته الثالثة ضمن منافسة الدور التمهيدي للنسخة 38 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة للرجال المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بمواجهة الفريق العربي والقطري عند الساعة 2 ظهرا على صالة مجمع غزير الرياضي. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن للغد. للمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن للغد للإعلام. تحياتي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. ربنا سبحانه اختار هذا الشهر ليكون الظرف الذي يخاطب فيه عباده برسالته الخاتمة. اختار ربنا سبحانه هذا الزمان ليكون الوعاء الذي ينزل فيه أشرف كتبه بواسطة أشرف رسله، ملائكته يعني، على أشرف رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. اختار، اصطفى من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفى من المكان المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، واصطفى من الزمان رمضان.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أنا في جملة ما اصطفى، فالعمل فيه ليس كالعمل في غيره. رمضان شهر مبارك، المبارك هو الذي فيه البركة، والبركة هي كثرة الخير. يروي النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسفد فيه مرادة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا الشهر تحفة أتحف ربنا سبحانه بها أمة نبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر للمسرفين. شهر رمضان هذا شهر عجيب، كأنه ليغفر لك فيه يا شيخ مشاري، يكفي أن تدركه. في حديث رواه ابن حبان ورواه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم رقي المنبر. تدري أنت أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاث درج، فرقي درجة وقال آمين. الناس لا تفهم آمين هذه، لأنهم لا يرون ولا يسمعون من يدعو فيؤمن لدعائه. ورقي درجة الثانية فقال آمين، ورقي الدرجة الثالثة فقال آمين. فقالوا: يا رسول الله ما آمين هذه، ما سمعنا. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. رغم أنفه وأبعده الله، في رواية أبعده الله. وهذه آمين الأولى. في الدرجة الأخرى رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. والثالثة رغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخله الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. الشاهد هو في هذه الثانية: من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رتب صلى الله عليه وسلم المغفرة على إدراك رمضان، لأنه خير كله وبركة كله ومغفرة كله. يوشك أن من أدركه بأدنى الأسباب يغفر له.
3: أبواب من الرحمات
2: هي، شوف، رمضان هذه نفحة من نفحات الرب سبحانه أصاب بها عباده. الناس البغي أن تتعرض لهذه النفحة، نفحة الرحمة هذه. رمضان هذا نفحة من نفحات رحمة ربنا سبحانه، لأنه شرع فيه أبواب المغفرة. يعني غريب هذا هذا هذا هذا الكرم والجود من ربنا، يدهش يا شيخ مشاري، يدهش. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يكفي، ما وهذا ليس بالشيء العسير. تصوم رمضان إيمانا، إيمانا بأن الله افترض صيامه، فالذي يحملك على أن تصومه هو أنك عرفت أن الله افترض أمر بصيامه، هذه إيمانا. احتسابا تحتسب على الله أجر صيامك، هذا هو. يعني ما تريد ثناء فلان ولا ثناء علتان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن انتبه، من صام رمضان لم يقل من صام أيام معدودات إيمانا واحتسابا وصام بعدها، لا، لابد أن يتحقق هذا الشيء الذي اسمه رمضان. طيب أخطأتك هذه، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم. أخطأت هذه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. أخطأت هذه، لله في كل ليلة عتقاء، وذلك في كل ليلة.
3: السلام.
2: أخطأت هذه للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
3: الله.
2: يعني هذا عطاء من ربنا سبحانه. شيء
3: خاص في رمضان فقط.
2: طبعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا لم يكن رمضان عندما تقدمنا منحصرا في الصيام فقط. نظروا إلى قول ربنا سبحانه الذي أنزل فيه القرآن، لماذا ينزل القرآن في هذا الشهر؟ لأن عرفوا أن هذا الشهر له ارتباط خاص برمضان، ولذلك اختاره ربنا لينزل فيه آخر كلامه إلى البشر، فكانوا يعتنون بكلام ربنا سبحانه في شهر رمضان ما لا يعتنون به في غيره. كان العلماء مثلا الزهري رحمه الله، الزهري هذا الديوان الضخم من دواوين العلم والسنة، إمام الفحل كبير جدا، إذا جاء رمضان وضع الألواح، قال إن يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام،
3: ترك العلم،
2: يترك مجالس العلم ويترك مجالس الحديث و قراءة القرآن إطعام الطعام. تلميذه الإمام مالك إذا دخل رمضان كان ينفر من مجالس المحدثين، إنما هو قراءة القرآن. هكذا كان الناس كأنها يعني خلية نحل تسمع أزيز القرآن منها، وليس هذا خاصا بالمدينة وخاصا بفئة العلماء، هذا شغل الناس، اتخذوا القرآن محورا لحياتهم. يعني حتى من لا تظن في سمته القرآن يستخرج لك أشياء، مثلا إذا ذكر الفرزدق يذهب ذهن السامع إلى القرآن، الفرزدق القرآن، الفرزدق الشعر أو الفرزدق جرير أو الفرزدق هذه فيذكرون أنه مرة جالسه سليمان بن عبد الملك الخليفة فقال له أنشدني أجود ما صنعت من شعر، فأنشده قوله ثلاث واثنتان فهن خمس وأنا لا أستطيع أن أكمل لك الأبيات لأجل ما فيها مما لا ينبغي أن يذكر في مثل هذا. ومن أراد أن ينظر فحينئذ هذا
3: أمير نفسه، تكفي الإشارة،
2: أمير نفسه. المهم هذا ما ذكر له إذا سمعته يذكره تظن فرزدق يتحدث بأنه يزني. فقال سليمان بن عبد الملك يا فرزدق ما أراك إلا أقررت على نفسك بالزنا وأنا إمام ولا بد من إقامة الحد عليك. فقال فرزدق من أين تقيمه علي؟ قال من القرآن. قال من أين في القرآن؟ قال من قول الله سبحانه الزاني والزانية وجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال فرزدق فإن القرآن يدفعه عني أمير المؤمنين. قال من أين؟ قال من قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
3: الله الله
2: وأنا قلت ما لم أفعل. هذا الفرزدق يستدل بالقرآن حتى في مسامراتهم حتى في مناكفاتهم. كانت في الأندلس أديبة شاعرة مشهورة فيها مجون اسمها نزهون بنت القلاعي، هي معروفة هذه أندلسية، وكان فيها واحد من الزجالين اسمه أبو بكر الزجال مشهور، هذا خرج يوما لابسا قد لبس زي الفقهاء. الفقهاء في ذلك الوقت كانوا يضعون على رؤوسهم ثوبا أصفر ويضعون عليه بعد ذلك العمامة أو شيء فوق قلنسوة. أنت تعلم يا شيخ مشاري قال ربنا لما ذكر قصة بني إسرائيل وأمرهم بأن يذبحوا البقرة قالوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه نزهون هذه رأت أبا بكر الزجال قد لبس هذا الثوب الأصفر، فقالت له يا أبا بكر لقد أصبحت مثل بقرة بني إسرائيل إلا أنك لا تسر الناظرين. أقول لك شوف هذا حتى في مناكفاتهم وكذا القرآن حاضر.
3: نعم.
2: إذا كانت هذه أيامهم المعتادة، فما ظنكم ما ظنك بصنيعهم بالقرآن في في في في رمضان؟ يعني أحيانا حتى بعد ما لا يليق أن يكون، حتى هو يقولون إن واحد يمشي في الطريق هكذا فيه، فمرت به امرأة قبيحة فأراد أن يبين لها قبحها، فقالها وإذا الوحوش حشرت ومضى، فقالت له هي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا استفيدوا منه أن القرآن حاضر في نسائهم وفي رجالهم وفي شعرائهم، وفي مغنية كانت في المدينة يذكرون في ترجمتها اسمها سلامة، كانت تحسن هنا قد حافظت القرآن. هذا حال المغنين وحال الشعراء الذين
3: يستحضرون القرآن لأنه قريب منهم،
2: فما ظنك بغيرهم؟ هذا الشاهد عندي أن القرآن كان شغل الناس وكان هوى الناس وكان محور الناس، محور حياتهم.
3: كثرة التلاوة أولى أم التدبر والحفظ مثلا؟
2: هو شيخ مشاري الذين تقدمون كانوا ما عندهم ختمة واحدة للقرآن.
3: نعم.
2: مثلا قد تجد كثيرا ممن تقدمنا يختم القرآن في في في رمضان، يختمه في يوم، مثلا البخاري، وهذا أنا أقول لك صنيعه كثير، صنيعه أبي حنيفة وصنيعه الشافعي وكثير كثير، كانوا يختموا إذا جاء رمضان يختموا القرآن في يوم واحد، ختمة في اليوم. فإذا دخلت العشر الأواخر صارت لهم ختمة ليلية وختمة نهارية.
3: يا سلام.
2: طيب هؤلاء جميعا يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختمه في أقل من 30 لم يفقهه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أنكر، بين أن من ختم في أقل من 3 لا يفقه القرآن. هم يعرفونه ولك ساعة، هذه ختمة أخرى. فما ما استطاع الإنسان، استطاع أن يقرأ وتيسر له أن يحفظ أيضا وتيسر يحضر مجالس التفسير واحتسب، ما استطاع.
3: في كل خير يعني.
2: طبعا في كل أعظم الخير، لأن كلا يدور على كلام ربنا سبحانه، ولا يتقرب إلى ربنا سبحانه بأحب إليه مما خرج منه وهو كلامه.
3: المهم أن يقبل على هذا الكلام في هذا الشهر الكريم.
2: وخصوصا في هذا الشهر، أنا قلت لك هذا يومئ إليه قول ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم أيضا لا بد أن لا يبخس حظه من إطعام الطعام، كما قلت لك أنا كانوا يقولون إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، تفطير الصائمين بما استطعت، أنت لست مطالبا بمد الموائد التي فيها مثل قصاع أمراء المتقدمين، هذه القصاع التي كان يرقى إليها بالسلالم، قصعة يرتقى إليها بالسلم، ما استطعت. المهم أن تدخل في جملة المطعمين.
3: نحن بحاجة لمثل هذه يعني التوجيهات فضيلة الشيخ، خصوصا في وقت الملهيات المباح منها والغير مباح، يعني مثل المسلسلات والسوشيال ميديا وغيرها.
2: وفي الحقيقة هذا أنا شيء لا أفهمه يا شيخ مشاري، أن تكثر الملهيات في فترة الاجتهاد والتشمير، هذه المشكلة. هذه أعرابي كان من سكان هذه الجزيرة، دخل يوما على بعض يعني في الطريق لقي خيمة فيها بعض الناس يريد أن يكتبوا له عقدا، هو لا يكتب، فصادفهم وهم يأكلون يتغدون، فقالوا هلوم، قالوا له هلوم إلى الغداء، فأبى، قال أنا صائم. عربي أعراب مظنة الغلظة ومظنة الجلافة ومظنة الجهل، هذا أعرابي صائم. تعجبوا، قالوا في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الحر، وأنت تعرف حر جزيرتكم هذه كيف هو، مثل هذا الحر، تدري ماذا قال لهم الأعرابي؟ قال لهم لقد كانت الدنيا ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، فلا أحب أن أغبن أيامي، يعني أنا فيها أياما معدودات، لا أحب أن أغبن فيها. يجيئك هذا الموسم يا شيخ مشاري، يجيئك هذا الموسم الذي كان ينتظره الناس منذ والله الذي لا إله إلا هو، ذات يوم وأنا شاب مراهق كنت جالسا على ناصية طريق في إحدى المدن القديمة عندنا في المغرب، فجاء شيخ عجوز يدب دبيبا خطوة تلو الخطوة يعني أنا أنظر إليه يمشي من بعيد وجاء حتى وقف أمامي أنا لا أعرفه، وكان ذلك يمكن في شعبان أو في رجب لا أعرفه، أقف أمامي والتفت إلي وقال في زماننا كنا نسأل الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغنا رمضان، فإذا انصرف رمضان انسلخ رمضان دعونا الله ستة أشهر أن يتقبل منا رمضان، قال كلمته هذه ثم انصرف. أنا كنت أظن أن الله تعالى أتاني بهذا الشخص لأجل أن يعظني هذه الموعظة وينصرف.
3: الله أكبر.
2: السنة هي 12 شهر، سنتهم هي يعني ذهنه هذا في رمضان، يسأل الله أن يبلغه رمضان ليجتهد فيه، ثم بعد ذلك يعني يحرص على عمل هذا الذي اجتهد فيه أن يقبل منه، فيدعو الله أن يقبله ستة أشهر بعد ذلك.

0: متى هي؟ تضيع هذه الأيام معدودات، تنام نهارك وتسهر الليل إلى قبيل الصبح على على على ما يلهيك.
1: الله
0: وغيرك يجد يجتهد. هذا مثله يقال فيه ما قال اليزيدي، لما قال أبو عمرو البصري اليزيدي لما دخل عليه أبو عمرو البصري القارئ المشهور أحد القراء السبعة وأحد أئمة البصرة في النحو والأدب واللغة، دخل عليه تلميذه اليزيدي وهو مع طلبته، فذكر أبو عمرو شيئا فكأن اليزيدي أنكره، لم يعرفه، أنكره على شيخ أبي عمرو، فقال له أبو عمرو، أبو عمرو لم يشرح له، لم قال له نمت وأدلج الناس. أنت ما زلت تسأل في هذا؟ أنت نمت، الناس أدلجوا وقطعوا الطريق. هذا يقال لمثل هذا الذي يضيع وقته.
1: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. شكرا لكم فضيلة الشيخ.

Thank you.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
1: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليلة.
0: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
2: يا حلال يا برشلونة، برشلونة ده فريق كوباكم.
3: ده حين تقول انت فريق كوباكم اجعلك كوباب راس قلبك ان شاء الله.
0: كونوا معي انا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين، لاننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

بين جيل يرى أن النصيحة من الأهل أمان، وجيل يرى أن الحرية قرار وحق. تبدأ حكايتنا اليوم بين كلمة أنا أعرف مصلحتك التي نسمعها من كثير من الآباء، وجملة هذه حياتي وأنا أقرر الذي يرددها الأبناء. نقف عند أسئلة كثيرة ونحتاج إلى حوار لا خصام. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأحبة في كل مكان في برنامجكم بين جيلين، وأسعد الله مساءكم بالخير. أهلا بكم في حلقة جديدة نبحث فيها عن جيل ينتصر على الآخر، ولا عن طرف نضعه في قفص الاتهام، بل نحاول أن نفهم بعضنا ونقرب وجهات النظر المختلفة، ونكتشف إن اختلافاتنا لا يعني أننا بالضرورة نكون على خلاف. موضوعنا اليوم يمر بداخل كل بيت، يمس ويمس كل أسرة، وربما مررنا به جميعا، سواء كان أبناء نحن نبحث عن مساحة من الحرية، أو آباء نخاف على أبناءنا من قرارات قد يندمون عليها يوما. أهلا بكم على أثير راديو عدن الغد 89.9 و95.9، وبتنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك.

0: يا حيا ويا مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم. ودائما نقول لماذا يصر بعض الآباء على اختيار تخصصات أبنائهم الجامعية؟ لماذا تتحول أحيانا قطعة من الملابس إلى نقاش طويل داخل البيت؟ وأيضا نسأل لماذا على الأهل أن يتدخلوا في اختيار شريكة أو شريك الحياة؟ ومتى تكون النصيحة حبا وحرصا؟ ومتى يشعر الأبناء أنها تحولت إلى قيود عليهم؟ طبعا مستمعينا، يسعدني أن أرحب بضيوفي في حلقة بين جيلين اليوم، طبعا والذي هو الشاب خالد، ضيف من جيل الشباب يمثل وجهة نظر الجيل الجديد وتطلعات الشباب نحو الاستقلال واتخاذ القرار. أهلا بك خالد، مساء الخير.
1: يا مرحبا
0: بك. وأيضا يسعدني أن أستضيف ضيفتي على الهاتف الأستاذة منى سعد، من جيل الكبار الذي يمثل وجهة نظر جيل الآباء والأمهات، بخبرته وتجربته الطويلة في الحياة من خلال تربيته للآباء. مساء الخير أستاذة منى.
2: مساء السعادة، مساء الورد عليك مواهب، ومساء الخير العاصمة، مساء الخير لخالد، لكل مستمعينكم.
0: يا حيا بكم. طبعا نبدأ ثاني سؤالنا الأول في حلقتنا اليوم لك أستاذة منى، والسؤال يقول: عندما ابنك أو ابنتك تقول لك هذه حياتي وأنا أقرر، ما أول شيء يخطر في بالك؟ هل تشعري أن ابنك أو ابنتك محتاجين لنصيحة منك، أم أنك تخافي أنهم يتخذوا قرار سريع؟
2: بالضبط، أكيد، لأنه أي ولد أو أي شاب بداية عمره محتاج لنصيحة الأب والأم، بحكم أنه أنا أخذت حياتي ومراحل حياتي أشياء وصادفت أشياء قد هو يستفيد منها. أي قرار يتخذه ابني أو ابنتي لابد أنه يستفيد مني أصلا. ومع المراعاة، أني مع المراعاة أراعي أنه في أشياء تغيرت في مرحلة العمرية أو في وقتنا هذا، يعني الوضع، البيئة اللي نحن عايشين فيها غير بيئتي اللي عشت فيها زمان. يمكن علشان لو شفت ابني أو بنتي عاندت شوية، صرت شوية على قرارها، بحاول أنني شوية يعني أعطيها بطريقة أفضل عشان أقنعها، إنما أنه ما ساعدهاش لابد أنني أساعدها بأي قرار، لابد أن أتدخل بأي شيء.
0: يا سلام عليك. ونوجه سؤال الآن لخالد: عندما يقول لك أحد الوالدين أنا أعرف مصلحتك أكثر منك، هل تشعر بالإطمئنان؟ أم لأن هناك من يخاف عليك؟ أم تشعر أن رأيك وشخصيتك لا وجود لهم؟
1: أولاً كلام الأب أو الأم ما يحتاج بعده كلام أو مناقشة.
0: يا سلام.
1: لأنه أولا الأب يكون يعرف مصلحة ابنه ويشمل كله خوف ونصيحة لك. في بعض الأحيان هذا الشيء، بعض الأحيان الأب يكون خايف عليك من أشياء أنت مش مراعي لها. فأنا مريت في هذا الشيء.
0: يا سلام.
1: كنت أنا كنت في الثانوية، كنت أمشي مع بعض شباب وبيحذرنا من شخص، كان يحذرنا من شخص، أذكر ابتعد ابني من الولد، شوف الولد ده، وأنا كنت أشوف هذا.
0: يا سلام على الولد.
1: فاتضح بعدين إنه أن الكلام حقبي طلع، يعني كلام الوالد طلع صحيح. فدائما يعني الأب بيجي يتكلم، بيجي يكلمك، لكن لو بيجي يكلمك بطريقة حلوة. الحاجة الحلوة لما يكون الأب مصاحب ابنه، هنا الابن يتقبل النصيحة،
0: أكيد
1: يتقبله بروح جميلة وطيبة. في بعض آباء يستخدموا للأسف، يعني يستخدموا أسلوب القوة والصياح وفرض الرأي، فلا يمكن يجي عصي أبوه ولا شيء، لكن هذا الشيء متعب للابن. هذا الشيء متعب للابن.
0: يعني في نظرك يا خالد انه الاباء اكثر عنادا، مثلا انه الاباء متمسكين بارائهم ووجهات نظرهم، والابناء دائما الذي يحاولوا انهم يمشوا الامور كما يرغبون، صح؟
1: هذا ما انا ما مريت على هذا الشيء.
0: كنت ابن بار.
1: انا ابي صاحبي.
0: الحمد لله. استاذه منى، طبعا بننتقل لمحورنا الاساسي وهو حريه الشخصيه التي لا تعني ان الانسان يفعل ما يريد، صح استاذه منى؟ انت معايا؟
2: اكيد.
0: تمام.
2: أيوة بالضبط.
0: دون مراعاة للآخرين، كما أن احترام الأهل لا يعني أن يتنازل الأبناء عن شخصيتهم وحقهم في التفكير والاختيار، ولكن تقع مساحة مشتركة بين الأبناء والآباء، والسؤال هنا من واقع تجربتك، لماذا يخاف بعض الآباء على منح أبنائهم حرية أكبر في اتخاذ القرارات؟ هل السبب الخوف عليهم من الخطأ، أم الخوف من كلام المجتمع، أم إن الآباء والأمهات احتاجوا أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لهم؟
2: شوفي، بالنسبة للخوف أكيد ما فيش، يعني ما فيش بطان، هذا كل أب وأم يظل خايف على ابنه حتى لو وصل لمرحله يعني من الوعي، او حتى احيانا هم متزوجين في اباني من عند هذا السن.
0: ايوه
2: امي تخاف عليه وما زالت تسال عليه وما زالت في خوف يعني مستمر. لكن انا بقول لك كيف المجتمع برضو، نحن ما ننكرش انه جزء مننا، ونحن بنعلم بناتنا واولادنا انه نحترم حياتنا وامورنا وخلاقنا في اطار المجتمع، وهذا شيء لا غبار عليه. لكن أكثر شيء إنه دائما الأب والأم بيحس بالمسؤولية، يا مواهب أحس بالمسؤولية الكبرى، مهما كان أعطيك مساحة من الحرية، بس هذه الحرية في إطار أخلاق، في إطار مجتمع، في إطار فهم الحرية بالشكل الصحيح. مع الأسف يمكن جيل خالد وشبابنا وأولادنا مع التكنولوجيا والانفتاح والتواصل الاجتماعي دخلت اشياء خلتهم حتى يفهموا الحريه. انا شفت بعض البنات
0: غلط، ايوه
2: مش فاهمين زي ما انت فهمتها يا مواهب وانا فهمتها.
1: أيوة. يا استاذه، انا من جيل التسعينات استاذه، انا مواليد 91.
2: يعني مقارب اولادي من 2004 و2002، يعني
1: لا 2002 و2004 دول، انا هلا
0: جيل الاخير.
2: اكيد اكيد اكيد، صح على فكره انا اتفق معه بقوه يا مواهب.
0: يا سلام، احلى حاجه ان الضيوف متفقين.
2: لا فعلا اللي من تحت ال2000 دول يسموهم جيل عادوي،
0: هذا من جيل عاصم. صح يا عاصم،
2: من جيل ال2000 الثمانينات، لكن جيل ال2000 هذا جيل تقنيات غريبه عجيبه.
0: ايوه
2: ففعلا هم فاهمين الحريه يا مواهب بطريقه ما أقول لكش يعني. ففهم الحرية للشباب لازم يكون بشكل صحيح وواعي حتى أنهم يقدروا يتعايشوا مع المجتمع وعادات وتقاليد. نحن في مجتمع لابد أن نشمل كل شيء.
0: طيب السؤال الآن لك يا خالد، هل تعتقد أنه الجيل اليوم يطالب بحرية لأنه أصبح أكثر وعي واستقلال؟
1: لا، جيل اليوم للأسف يعني اللي نحن نشوفه في الحاصل في في الوضع اللي احنا فيه للأسف جيل اليوم إلا من رحمة ربي، يعني
0: لأنهم بالأصح يخلطوا بين الحرية الشخصية ورفضهم لأي نصيحة مثلا وتوجيهات من الأهل.
1: لا أنا بقول لك مش توجيهات من الأهل، في الوضع اللي احنا فيه واللي مر فيه صار أولا الوازع الديني اختفى عندنا. الوازع الديني شبه مختفي، فجيت لاقي اول احنا، انا اقول لك احنا كنا المغرب يا الدين خلاص نروح في البيوت او نطلع على المسجد نصلي في المسجد، نطلع نتعلم القران وننزل. الان ما فيش الجيل ده، ما فيش وعي، والله ما فيش وعي. انا ما
0: نحن ما ننتقدهم شيء،
1: احنا
0: نوجه لهم النصائح برضه،
1: ما ننتقدهم. لازم شوفي، انا كناشط مجتمعي من حق يعني ضروري ان انا اساعد الاشخاص او اساعد الناس الشباب اللي هم من الجيل ده. يعني انا تخطيت مراحل.
0: طيب جيلك انت كيف كان؟ كيف عاش هذه المرحله؟ هل كنتوا ما تحبوش انكم تستمعوا؟ هل كنتوا تشعروا بالاستقلاليه، ترفضوا انكم تستمعوا لاولياء اموركم؟
1: بقول لك شيء، انا كنت ابي اسقطريك، أبي شوفي أمي كانت قليلة شديدة، حتى كانت تتابعنا في دراستي.
0: حلو.
1: فأبي كان صديق لي، أبي صاحب لنا.
0: يا سلام.
1: فأنا تربيت عند جدتي.
0: أيوة.
1: كنت في بيتنا وجدتي، يعني كنت أجلس عند جدتي. فكنت لما أسمع جدتي تقول لي أمر، مرة والله أذكر الله يرحمه، قالت لي والله لو أشوفك تعلمت شمة والله القات بدفنك من تحي.
0: تمام.
1: فالكلمة كانت دي رعبتنا.
0: أيوة، يعني يمكن كان الرهبة من الأهل ما زال موجود.
1: الخوف، مش الخوف، هذا أبي ودي جدتي ودي أمي، فأكيد خوف واحترام، والشيء هذا بيعملونه شلي اللي هم خايفين عليا.
0: أكيد.
1: لمصلحتي.
0: أكيد.
1: فالآن لما تجي تكلمي الجيل لهذا
0: الجديد، أيوة،
1: يحسبك عدو له. لما تجي تنصحيه تكلميه يحسبك عدو له. ففي بعض الأحيان يجتمعوا في بعضهم يجتمعوا والله في بعضهم وفي من الجيل ده في ناس ممتازين
0: أيوة
1: والله نجي نشوفهم ناس مبدعين شباب مبدعين في معنى الكلمة إبداع
0: يا سلام
1: ما تجلس معاهم فأنا بعرف واحد عندي في المنطقة من الجيل كان قال زيه زي واحد سحبته معي أول يوم فكنت أنا في مؤسسة مدير رئيس مبادرة شبابية فيها فكنا كل أسبوع نعمل دورات وتدريبات شليته أخذته يعني أخذته قلت له دام لك قاسينا تعال لك خذ لك شهادة خذ لك كرم مش بتعلم بس يقرأ ويكتب فأول يوم لما حضر أنا قلت له تعال فحضر فوصل لما جنب الباب شاف ناس قال لي روحت قلت أنا قال لي شفت ناس مش في مقامي
0: لا طبعا هو ما هذا دور الأهل اللي لازم إنهم يعلموا أبنائهم إنهم ما يخافوش وإنهم يواجهوا المجتمع ويخرجوا وينصحوهم إلى جانب التربية والتوعية لكن يا خالد بنرجع للسؤال اللي بيقول هل سبق أن رفضت نصيحة من أهلك بسبب شعور إنهم يتدخلون في حياتك وبعد فترة اكتشفت إنهم كانوا على حق؟
1: لا ما حصلش
0: أبدا
1: إلا لا إلا حصل معي إنه كانوا في الأهل في شيء كانوا رافضين وأنا كنت أشوف هذا الشيء صح فبالنها اكتشفت إنه أهلي صح
0: يعني تعلمت من تعلمت من هذا الموقف
1: اكتشفت درس؟ إنه أبي وأمي كانوا على صح
0: ويا سلام عليهم نرجع لك أستاذة منى ونقول لك هل تتذكري موقف في شبابك كنت تتمني فيه أن مثلا يترك لك الأهل حرية الاختيار وهل أصبح اليوم أبنائك أو هل أصبحت اليوم تتصرفي مع أبنائك بنفس الطريقة؟
2: شوفي أيوة هي دائما الأجيال أكثر الأشياء متشابهة لكن أعتقد أنه لا في يعني في مرحلة من مراحل حياتي في أشياء كانوا أهلي يضغطوا في أشياء حتى في اللبس
0: أيوة بنجي على اللبس على اختيار اللبس المدرسة
2: أشياء كثيرة يعني
0: تمام
2: تلاقيهم تدخلوا بكل صغيرة وكبيرة وأنا كنت هذا الشيء فعلا تضايقني أنا أقول هذا الكلام لخالد أنه كل جيل يجي يذكر الحاجات اللي كان أبوه وأمه كانوا يضغطوا على فيها ومرحلة معينة يجي جيل ثاني وهكذا
0: أيوة
2: أنا في أشياء الآن أحاول أني مع أولادي ما ضغطش عليهم بس في أساسيات يا مواهب
0: لازم تمشيها
2: وفي أشياء اللي هي ما تقدريش يعني إيش أقول ما تقدريش تباصلي فيها
0: أيوة.
2: يعني مثلًا خاصة الأخلاق خاصة بالزي حقنا واللبس سواء بنت أو ولد سواء زي ما قال هو خروجات معاملات الأشياء أنا أهلي بصراحة كبنت يعني أو كمجتمع أنت تعرفين إحنا يعني مجتمع يمني محافظ
0: أيوة.
2: كان أكثر أشياء يعني مثلًا عمل وما عمل يعني مثلا لو انا اشتي مثلا كنت ادخل في مجال مثلا معين ما بيخلونيش ادخل الا في مجالات
0: محددة
2: بالصحة ولا بالتربية مثلا
0: بنجي يعني استخدامنا يعني لاختيار التعليم او الفئة
2: خلاص المهندسة ايش بتكوني بتقسي فوق عمارة بتقسي هندسي بتقسي خليكي في الطب او الهندسة ما كنتش افاصلهم او انني مثلا اقرر قرار خلاص انا بعدهم
0: يا سلام
2: في مرحلة من مراحل عمري خلاص يعني كنت ما اقدرش افاصل فيهم او اقول لهم خلاص اوكي لكن الان
0: هل انت يعني حازمه يا استاذه منى بتعاملي اولادك هكذا
2: يمكن اعطيها مساحه لكن برضه بختار معاها وبحاول اني اساعدها علشان تختار شيء يكون يتماشى مع وضعها وبنفس الوقت انا اخاف عليها من اشياء قد هي ما تفهمهاش مثلا او قد هي ما تحسش انها لمصلحتها ممكن اني اتدخل بقراراتها
0: يا سلام عليك
2: حتى لو اني هذا الشيء يا مواهب ما كانش عاجبني من اهلي يجي وقت انت تحسي انه كان معاهم الحق بكل الحال
0: ايوه صح كلامك طيب خالد قلت انت ما فيش موقف وصار كده تجي تحكي لنا هو
1: على
0: معك بين ابوك بين امك كنت انت مصمم على رايك
1: ما مش قصة مصمم على رأيي قالت أنا بقول لك على موقف كده على أمي موقف كده يضحك يعني
0: أيوة
1: وبنفس الوقت هو أمي كانت تخاف علينا كثير وحبوبة يعني حبوبة جدا فيوم من الأيام تزعلنا أنا واحد
0: تمام
1: فأنا أذكر أنا صغير دي طبعا فطلع يوصل لأمي إن أنا خالد يسبسب أو يتلفظ ويسب سبوب يعني بأشياء كثيرة على طول ما تفهمت روحت البيت صرحت بسنا والله أذكرنا الآن
0: يا الله
1: ف بدون كلام بدون نقاش.
0: خالد طيب، ما فيش في مرة من المرات، أو أنت يا دكتورة أستاذة منى، ما فيش مرة من المرات قلت لأبوك أنا أصبحت كبير أعرف مصلحتي؟
1: أنا أصبحت كبير أعرف مصلحتي، لا ما حصلش بيني خلاف بيني وبين أبي على
0: لحظة
1: على
0: هذا أكمل الشيء. لك العبارة. أنا أصبحت كبير وأعرف مصلحتي، فرد عليك أبوك طول ما أنت في بيتي أنا أعرف مصلحتك أكثر منك. هل تردد هذه العبارة؟
1: لا أبي ما رددها، أمي ترددها.
0: أستاذة منى أستاذة منى عاصم، أستاذة منى معانا؟ ألو راح الاتصال. بنرجع مع الأستاذة منى من جديد. لكن لو الأم اختارت أن تختار ملابس مثلا يا خالد لأبنائها، والبنت مع قبش دق أمه أو الولد مع قبوش دق أمه، إيش تقدر تقول له؟
1: شوفي في الملابس يعني ده هم كبار وصلوا للسن كبير يعني هنا الأم توقف يعني خلاص هو يختار ملابسه
0: تمام
1: وهي تختار ملابسها بالذات يعني عندنا بالذات البنت يعني ما تختار ملابس
0: ايوه
1: نحن في مجتمع في عندنا عادات وتقاليد
0: ايوه
1: مش تجي تلبسي لي تجي تلبسها تختار اول عبايه يعني ملفتها او شيء هذا يزعل الام
0: حتى الولد حتى الولد
1: والولد احيانا يلبس اشياء مش كويسه يعني يجي لك يلبس لك السروال المقطع ومدري ايش
0: نروح فاصل ونرجع لكم مستمعين الأحبة، لا تروحوا بعيد، ولكن بتكونوا معنا أيضا أنتم في مساحتكم عشان تسألوا ضيوفنا على رقم برنامجنا 7815921.

0: رجعنا لكم مستمعينا ونستقبل اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا خالة نورية، كيف حالك؟ مساء الخير.
1: مساء النور والعافية، كيفك؟
0: الحمد لله تمام، احنا تمام،
1: كلكم بخير
0: الحمد لله.
1: الله يسلمكم. اليوم حطيش
0: نحن برنامجنا يا خالة نقاش بين جيلين، جيل القدماء وجيل الجديد اللي يحاول انه يكون متمسك برأيه، وجيل الآباء اللي بعض أحيان بيفرضوا آراءهم على أبنائهم بحيث انهم هم يشوفوا انهم هم رأيهم الصح. أيوة. كيف كنتي تعاملي بناتك يا خالة؟
1: الحمد لله عاملتي معاملها أحسن معاملها
0: الحمد لله. ما قد يوم فرضتي رأيك عليها؟
1: لا.
0: ما قد يوم هي اختارت حاجة وطلعت غلط؟
1: لا، أقول لك لما ما تجيش عندي أتصل في تلفون قلبي يحس، لأن لا هي المريضة ولا عيال امرأة أفتقع عليهم، دائما اتصل تلفون ما قدش أروح لعندي.
0: معليش
1: بعيد، هي قلت السفينة مطعم صنعاء.
0: تمام.
1: ايه ما قدش اروح عندي لانه دحين تعلم رجلي احس كبر العظم مع انه سكر وطلع لي حبه افتقعت عن نفسي ما اخرجش مكان.
0: الحمد لله
1: جالسة لي بيتها بس اتصل بي، كيفي؟ كيف حالي؟ كيف عيالي؟
0: خالة نورية، ما قدش يوم بنتك اختارت مثلا ان تختار وظيفة دراستة وانتو كنتوا معترضين عليها؟
1: ايوه، لكن ايه بصير شو يعني بقول لك، انا كنت انا اشتيت اتعلم.
0: تمام.
1: يا حسين تتعلم في تطلع جامعة يعني دراسة حلوة.
0: هي رضت ولا رفضت؟
1: هي رفضت، يعني مش انه رفضت. أيوة أيوة، لأن كانت عندي أبوها مسائل به تصيبه، إلا بس هي تقول يا أمه أني تعبانة في بيت حسوس ما كانوا سدري وقعه، تقول يا أمه ما غلق سعليمي لحلك، ما شاء الله دكت تتعلم.
0: الحمد لله.
1: تعلم في مدرسة خاص.
0: الحمد لله. شكرا لك يا خالة نورية لمداخلتك الجميلة. ونرجع مع برنامجنا، والآن بندخل بمحورنا الثاني وهو الدراسة والعمل واللبس واختيار الزوج أو الزوجة، ولكن خلونا نقترب أكثر من حياتنا اليومية، لأن الحرية ليست مجرد كلمة نرددها بل قرارات نواجهها في إن كان بالدراسة أو العمل أو المظهر أو الزواج. وهنا قد تتفق الأسرة على المحبة ولكن تختلف بشدة عند اختيار القرار. والسؤال لك يا خالد، إذا كنت تحلم بدراسة تخصص معين ولكن أهلك رافضين هذا المجال ويرون أنه في تخصصك مجال آخر بيكون أضمن لك للمستقبل، ماذا ستفعل؟ هل بتتمسك بحلمك أم بتختار ما يرضي أهلك؟
2: في مجال دراستي
0: في اختيارك لمجال التخصص؟
2: في تخصصي اللي انا عشتي فعلا بدخله.
0: طيب انت ايش عملت؟ دخلت انت جامعه؟
2: انا دخلت جامعه.
0: تمام.
2: ودخلت تخصص اخصائي اجتماعي.
0: فهل اهلك كانوا معترضين ام موافقين؟
2: لا بموافقين. شوفي انا الحمد لله جيت على اب وام متفاهمين في كل شيء
0: الحمد لله،
2: وربنا احنا احلات افضل تربيه. ولا عمرهم يعني يوم الأيام إنه فرضوا رأيهم علينا في شيء. نحن نشوفه صح وهم كمان يشوفوه صح، لكن في الأشياء الغلط غلط الغلط. فالحمد لله الحمد لله، يعني جينا على أب وأم ولا زالوا موجودين والله بيحفظهم لنا ويسعدهم كمان.
0: أمين يا رب. أستاذة منى، لو اختار ابنك تخصص لا تراه مناسبا له ولكن مقتنع به ومستعد لتحمل مسؤولية اختياره، بتوافقي أو بترفضي؟
3: لا أكيد أنا بوافق، لكن من ناحية الرفض أنا ممكن أعطيه يعني الأشياء اللي أنا منعت فيها، لما بقول له أنا موافقة أنت يعني دي حريتك مستقبلك، لكن إنه أنا أفضل إنه كذا وكذا، يعني عارفة طريقة العرض.
0: أيوة.
3: دائما الأمهات
0: يعني بتجيب له عروض عدة عروض،
3: يعني نعطيك عروض وممكن إنك تعطيه ليش أنت سبب رفضك لهذا التخصص اللي هو، مثلاً ممكن تقولي له لا لو ما رفضتيش بقول لك طيب ليش؟
0: لأسباب.
3: سبب مقنع. أيوة.
0: تمام.
3: الأسباب مقنع مش معقول يعني، عرفتي كيف؟ وعلى فكرة يعني من كلام خالد أحس إنه جيل خالد وأجيال لأولادنا هم بمرحلة أفضل من المراحل اللي كانت قبلها بكثير، لأنه كانوا الآباء في فترات من الفترات يعني آبائنا وأمهاتنا والجدادنا شوية متشددين يا مواهب أفضل من الناس اللي بدأت.
0: أيوة.
3: مع الوعي.
0: كنت أنا كنت بصراحة عن نفسي بالكثير. لما كنت أروح المدرسة أستاذ منى ورشتي يوم أغيب كنت أنام وأتخبى عشان ما أروح المدرسة، لكن يعني كنا بصراحة رهبة كبيرة من الآباء والأمهات زمان
3: صراحة. أيوة، حتى الاختيار أقول لك يا مواهب النفس اللبس، يعني الآن خالد بكل سهولة ممكن يختار لبسه مش مشكلة، ممكن انه يخرج بأي وقت مش مشكلة، البنات برضو احس انه لهم شويه مساحه افضل مننا. نحن كنا جيل وامهاتنا واجدادنا يعني ما نقدرش نفاصل باي موضوع، خلاص كلمه كلمتهم. مش معناته انه هذا تعنت او تزمت
2: يا استاذه،
3: كان لا
0: دقيقه.
3: نعم.
2: انا طبعا شوفين انا حاليا انا مزوج وقبل طفلين،
0: تمام.
2: فلما كنت فلما كنت انا كنت ما اعرفش السهر، الان ما اعرفش السهر. فاولا اذكر موقف حصل معي، سهرت فابي اكتشف هذا الشيء، ابي قاطعنا كم يكلمناش، اذكر الان والله فقاطعنا. فهذا الشيء ندمت عليه، فانا ما فكنا ما نعرف السهر ولا شيء. فالان الجيل مثل ما قلت، الجيل الان يشوف السهر متعه.
0: ايوه
2: والله، يعني السهر يعني انت عارف انه يبدا يومه خلاص من بعد العشاء يوم يبدا.
3: يا خالد انا مع الاسف يعني اولادي مش بنك، هم من هذا الجيل عشان اكون واضحه ونكون أيوة. متفقين يعني الامانه، يعني اولادي من النوع اللي عاني منهم بهذا الشيء.
0: أيوة.
3: انه جيل الماتشا والاندومي والكيوت يعني مش من جيل اللي استعاهد،
0: مش من جيل الشاهي اللي هو احنا
3: ابدا.
2: اسمه جيل الرمبشه، اترمبش بشغله اترمبش.
3: والله يا خالد يعني متعبين جدا. انت الان معك الله يحفظهم ولدين، الله اعلم هذا جيل الجديد هذا.
2: لا والله لو شفتينا كيف خايف عليه، معي واحد عمره 5 سنوات وخايف.
3: بعدين انت عبر الجوال هم بيقولوا لك يا بابا اختار، شوف احنا قد اجينا كذا كذا،
0: بيقولوا لك انه بالجوال. استاذه منى، طيب كمان بخصوص الوظائف، لو هل من حق الاهل ان يرفضوا وظيفه مثلا اختارها ابنهم لمجرد انها لا تناسب توقعاتهم الاجتماعيه، رغم ان هذه الوظيفه مثلا محترمه وتناسب ابنهم؟
3: لا مستحيل، لان هذا رغبته وهذا عمل هو اللي بيستمتع وبيقدر يكون كفو او يعطي فيه او ما يعطيش.
0: أيوة.
3: لكن اذا انا من ناحيتي شفت له مكان ثاني انسب وبيقدر يعني يكون جدير واكثر، ممكن اقول له ليش ما تشوفش كذا كذا، يعني برضه اعطي خيار دائما لو انا مش مقتنعه. لكن بالنسبه لانه حابب ذا المجال وبيقدر يبدع فيه وينجح، ليش لا عادي.
0: في في في في اسر يختاروا لبناتهم وظائف معينه، أني سمعت كثير أيوة من القصص. أيوة. يعني مثلا بس أستاذة كما قلتي أو طبيبة، مساعدة طبيبة.
3: أيوة أهلي كانوا من ذنبها.
0: أيوة.
3: يا مواهب إلا يعني يقول لك خلاص، شوف بقول لك حاجة عشان ما أكونش كذابة يا مواهب، ما أكتبش عليك، أكون واقعية صريحة. أنا الآن في هذا الزمن في أعمال معينة ممكن أتجنبها لبنتي وتكون بأوقات متأخرة أو شيء، او اني احس ان هذا العمل بيضرها نتيجه الظروف المجتمعيه الحاصله.
0: أيوة.
3: ما اكذبش عليكم، ما اخفيش عشان اكون صريحه، برغم اني عندي شهاده ومتعلمه وبنتي تكون حتى لو هي عندها، ايش اقول لك، ممكن اني اعارض خوفا على بنتي والوضع اللي هو مع الاسف فرض علينا في المجتمع،
2: يعني الوضع الراهن اللي احنا نعيش
0: بالفعل
2: فيه.
0: بالفعل خالد، طيب كيف يمكن للشباب يا خالد او البنات مثلا التعبير عن ذوقهم الشخصي في اللبس، في المظهر، مع احترام قناعات الاسره وعادات وتقاليد المجتمع؟ نحن كما نرى الان ما شاء الله الشباب يلبسوا والبنات يلبسوا، كيف بيقدروا الشباب انهم مثلا يحترموا قناعات الاسر وعادات وتقاليد المجتمع؟
2: برجع لك أنا لحاجة. أنا قلت لك من قبل الوازع الديني ضاع من عندنا واختفى،
0: مش عند الكثير يا خالد،
2: مش الكثير. أيوة. أنا ما عنيش الكل.
0: أيوة.
2: فالآن أنا ما نحن ما نلوم هذا، نحن نلوم الأسرة من داخل الأساس. فالأسرة أو الأب أو رب الأسرة الآن رجع مشغول في لقمة العيش،
0: أكيد
2: صارنا مشغول في لقمة العيش، لأن لقمة العيش عندنا خلاص صارت مختفية. فصار دور الأب أو الأم في التربية في البيت ضعيف ضعيف عكس قبل. هو قالت نحن ما نقولش إنه الضعف من الأسرة، قلت لك الجو اللي احنا نعيشه،
0: قصدك الوضع الاقتصادي اللي احنا نعيشه، حيث إنه الأباء والأمهات يتقوا إنهم يأمنوا لهم المستقبل،
2: يأمنوا. فصار إنه خلاص ما عاد يتابعش مثل أول. فالحال دحين نركز، حال نجي لك على شباب لبس مش كويس، نجي لك على بعض بنات للأسف يعني لابسين عبايات كأنه ستارة داخل البيت. ده الشيء قلت لك معارض لعاداتنا وتقاليدنا في مجتمعنا.
0: في جيلك كيف كان اللبس؟
2: أنا لبسي بس معي صوره كنت بوريك صوره كيف امي كانت تلبسها. امي كانت تلبسها حاطه في التحالف.
0: استاذه منى تذكري ايام المؤسسات واللي يلبسوا طقم. كانوا يلبسوا طقم صح؟ كان يروحوا يشتروا من المؤسسات.
2: ما حلوش كده.
3: ايوه يعني انا في ايام المدرسه كنا يعني في الابتدائية نلبس تقريبا الله يكرمكم القزام موحدة كده تقريبا.
0: أيوة في المدرسة
3: شعرنا وشو موحدة. حتى الآن لبس البنات وال
0: ما شاء الله الآن
3: بقول لك ليش مواهب افرض علينا من من من الانفتاح العالمي بالتكنولوجيا. ما تلاحظش انه حتى اللبس ممكن يدخلوا الانستا والسناب
2: يدخلوا الانستغرام يدخلوا يشوفوا ايش الجديد دحين. الحين صار النور الاستاذه انه يجي عبر الجوال.
0: ايوه تكلمي استاذه منى تفضلي.
3: مصيبه يا كمان يا مواد احنا شعب مقلد. عارفه ايش السبب؟
0: ايش
3: للاسره وبس. قله التعليم والثقافه والفراغ القاتل مع الاسف خلى الناس يهتموا بالاشياء اللي هي مع الاسف مش اساسيه انما كماليه. الضغط الزائد على البنات كمان بحكم انهم ما يخلوهمش مثلا البنت لو تلبس ساده هكذا العبايه عادي حتى لو هي مثلا بني ازرق بس تكون ساده ومحترمه في عملها يعني تخيلي في العالم الخارجي في مسلمات يعني تركيات عن اندونيسيا ماليزيا يعني لما سافرت اشوف لابسات بالعمل يكون يعني رسمي جدا.
0: أيوة.
3: محترمين المكان محترمين.
0: أيوة.
3: ليش احنا ما عندناش الوعي المجتمعي الصح باللبس والضغط المجتمعي بيخلي البنات احيانا لو انفتحوا فكه خلاص.
0: أيوة.
3: انا شفتني الان بطريقه مش طبيعيه وكان احنا مش مسلمين. فهذا هو الغلط انه في ضغط مجتمعي في ضغط مجتمعي في عدم وعي في عدم وجود التعليم
0: في تقليد اعمى
3: في تشتت مع الاسف وفي كمان السلم المجتمعي نفسه اصبح
0: أيوة.
3: يعني متكسر او متشتت طبقات فوق طبقات تحت فبيقلد ذا ايش تصبح احسن
0: صح كلامك
3: ما فيش ذاك التوازن العقلي والمجتمعي الصح علشان نصبح فاهمين ايش نلبس وايش من دون ما نقلد ومن دون ما نكون نصبح افضل يعني من غيرنا مش نكون بس
0: طبعا.
3: باللبس فقط بالمظهر عرفتي كيف
0: طبعا.
3: ما اهتمناش بالاساسيات مع الاسف.
0: ايوه وصلنا الان لواحدة من اكثر المواضيع معنا اتصال نقول الو.
4: هلا
0: حيا ومرحبا
4: مساء الخيرات
0: مساء النور
4: يا ميت اهلين سهلين وكمان يا مرحبتين
0: يا حيا
4: يضحك ما شاء الله
3: على فكره يا حيا مواهب من اجمل الاتصالات
0: من اجمل الاتصالات بالفعل اهم حاجه يبعث لكم الصحه والمصاري
4: ايه يبعث لكم الصحه والمصاري وصار كتاب بدنا ياخذ معنا شو تهيأ الأستاذة منى تهيأ خالد تهيأ موجودين في الاستديو للطاقم وعاصم حبيب قلبي يبعث له
0: أي بعت له الصحة والمصاري. طيب شفت تابعت موضوعنا؟
4: نعم
0: يلا إيش رأيك؟
4: شوف يا ست الكل لكل زمن له ناسه.
0: أيوة
4: لكل زمن له ناسه. أنا ما أعتقد شيء ويعني جيل سابق وأفضل على ابني الجيل السابق أقول له لا سمع أم كلثوم ولا سمع عبد الحليم حافظ ويشتي ليك فنانة مدري مين اللي تغني كلمتين وخلصت.
0: أيوة
4: بيقدر يسمع ثلاث ساعات؟
0: لا
4: أجي أقول له البس سروال شعر السن؟
0: لا
4: معنا طيب
0: صح هو لي نحن الآن يا آدم
4: يا أحمد
0: نحن الآن نناقش إنه ما إحنا مش مختلفين الآن إحنا أستاذة منى طبعا مع أولاد خالد مر بنفس التجربة كان صغير وكبر والآن ما شاء الله شاب استمع لنصائح أهله في حاجات يمكن كان معترض عليها لكن إحنا نشتي نوصل إنه إحنا مش بيننا خلاف نحن الخلاف اللي بيننا عبارة عن محبة لا يمكن أب أو أم يخالف ابنه إلا اللي هو شاف إنه الحاجة اللي ابنه يشتيها غلط.
4: شوفي بقول لك يا ست الكل كفيتي ووفيتي ما احتاج في اساسيات نحن ما نختلف عليها نهائيا كمجتمع اسلامي كمجتمع يعني تقاليد
0: عدد وتقاليد ايوه
4: ايوه ما نقدر نخرج عليها هذه ولا نقدر نسمح لهم
0: بنخرج
4: عنها
0: ايوه يعني في في حاجات نحن ايوه بنمنعهم منها اولادنا
4: في تغييرات طفيفه
0: ايوه
4: عادي لا زمان الاتصالات والنت انا باجي اقول له لا
0: اكيد
4: صعب المساله
0: أيوة.
4: نحاول قدر ما نستطيع نوجه ننصح
2: يعني
4: الخط قليل نقول كذا طيب انا بالله عليكم بحكم في دراسته
0: لا
2: لا
0: لا بس في بعض الاحيان الاباء يتدخلوا في التخصصات لانه يمكن انا اختار تخصص ما يناسبني
4: لا شوفي يا ست الكل انا اقدم له عده نصائح
0: تمام
4: عندك قدره عندك قدره انت
0: تمام
4: بتستمر في ذي الدراسه عندك قدره بتقدم انت مؤهلها أنت قادر لمصاريفها، أنا بتأم قدر ما استطيع، هل بيكون أكثر من طاقتي ومن طاقتك؟ إذا عندك قدرة في هذه كلها أخذهم على الله، يعني توكل.
0: أيوة.
4: لكن أكثر من كذا لا، ما عندك قدرة، ما عندك ميول، مو تجي تقول لي أنت زي فلان ولا زي فلان ولا زي ضعطان ولا ذا. لا، أنت ميولك فين؟
0: صح.
4: أنت يعني تميل لهذا،
0: أنت بتقدر تبرز بفين؟
4: أيوة بالضبط،
0: بتحقق نجاح في أي موضوع أي مكان.
4: بالضبط. أنت خلقيا هل أنت مؤهل هذا؟ غيرك مؤهل. أنا مش مؤهل.
0: صح.
4: مثلا لغة إنجليزي، مثلا الصبر.
0: أيوة.
4: مثلا البعد، المسافة، الفلوس. أيوة. المصاري، كله على كله. أنت قادر لهذه؟ أقول متوكل على الله،
0: الحمد لله.
4: وإيش عدتان؟
0: ولا حاجة. تسلم، وفيت وكفيت.
2: يا سعد، يا سعد ابنك فيك.
4: الله يسعدك يا سعد،
0: وفيت وكفيت.
4: أبيو بالفرنسي.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. نصل الآن نصل الآن إلى موضوع من أكثر المواضيع أهمية، وهو حساس داخل الأسرة، ربما من أكثرها إثارة للنقاش، وهو موضوع الزواج. طبعا أستاذة منى، إذ رفض الأهل شخصا يرغب ابنهم أو ابنتهم في الارتباط به، فما الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الموقف؟ هل يكفي أن الرفض أم يجب أن نشرح الأسباب ونستمع ونتبادل الآراء؟
3: لا أكيد لازم نتناقش ونتبادل الآراء، ودائما أنا من النوع اللي أوضح في أي موضوع إن كان، ما أقول أني رفض.
0: شوفي، موضوع الزواج مهم جدا وأنت مريتي فيه.
3: أكيد.
0: هل تم فرض الزواج عليك مثلا أو أنت قمت بالاختيار؟ سؤال
3: لا
0: شخصي.
3: صراحة يعني لا لا لا لا يعني
2: إحراج.
3: كان لي قراري، كان لي قراري.
0: قلبنا عليك المواقع أستاذة منى.
3: لا يا مواهب، الأمانة كده في حاجة أقولها للكل.
0: أيوة.
3: أمر الأب والأم اختار لك حاجة اللي هي كانت الأفضل.
0: والله بجد، مهما نحن شفنا أنهم اختاروا غلط، لكن والله نرجع نقول كان اختيارهم وكلامهم صح.
3: شوفي، في حاجات انت كنت تظنها غلط، سواء كان في اختيارك في العمل او بالزواج او في يعني زواجي ما كانش عن حب، يعني عادي نحن جيران
0: تقليدي.
3: وما فيش اي تقليدي.
0: أيوة.
3: بس للامانه اني كنت متردده، والوالد كان اكثر واحد يقول هذا انا اشوف الزواج المناسب.
0: أيوة.
3: فعلا يعني بعد فتره انه كنت فعلا اكتشفت انه فعلا في اشياء هو نظر لها للمدى البعيد، الاب والام ينظر للمدى البعيد.
0: أكيد.
3: عكس لما يكون شاب يعني مثلا تعرف على وحده بالتواصل او زميلته، او قد يكون حين المناسب، قد يكون الزواج مش مناسب، بس الأب والأم ينظروا من كل الزوايا، من
0: أيوة.
3: الأسرة حق الطرف الآخر. يعني أنا ابني بيجي يقول لي يا ماما أنا اشتي أتزوج زميلتي هذه كذا كذا، طب مش هو زواج مستلم إنك أنت شفتها وعجبتك وتكلمتوا كلمتين حب وغرام خلاص؟
0: صح.
3: لابد أني أبحث عن هذا الشيء، أقصد عن هذا الزواج، هل بيكون ناجح؟ بسأل،
0: هل في تكافؤ؟
3: بناقش بقى. يعني لابد أني أسأل عن أشياء هو أستفسر منك علشان أعرف أني هي مش مسألة مشاعر وأنه عرفها وشافها.
0: صح.
3: فعلا وقرسوا لي شهرين ولا سنة وطلقوا، متلاحظش كمية الطلاق.
2: كمية الطلاق كتير.
0: أيوة.
3: صراحة
0: بجد.
3: والله يا خالد يعني حتى القضاء يعني عاملين كثير من النصائح للناس بسبب أنه كثرت الطلاقات في المحاكم بشكل مش طبيعي.
0: البنات والأولاد الآن شايفين الزواج. أيوة. هو زينة وقاعة وتوزيعات
3: أو ليش أنت
0: ما فيش مسؤولية
3: تدخل بقراراتي.
0: أيوة.
3: أنه أنا خلاص أنا كذا أنت لا، وعاد في أب أو تقول له خلاص مدام اخترت ما تجيش له من يوم الأيام. لا لا يا جماعة، ما يلتمش الأب.
0: سمعتها والله هذه العبارة، تصدقي أستاذة منى؟
3: أيوة. فبالأخير نادر ما يجي أب وأم متعند يعني أو عنيد أو قاسي بقراراته، بس بالمجمل 70% 80% ما يختار لك الأب والأم إلا الأفضل.
0: نرجع لخالد ونقول له إذا اخترت شخص أو اخترت شريكة حياتك وأهلك رفضوا مثلا لسبب من الأسباب، اختلاف الاختلاف الاجتماعي المادي، هل أنت بتحترم رأيهم أو بتناقشهم بتحاول تثبت أنه الشخص اللي أنت اخترته صح؟
2: حياتي الزوجية. أنا يعني
0: اخترت زوجتك أنت ولا عبر الأهل؟
2: أنا اخترت زوجتي
0: الحمد لله. يلا كمل.
2: أنا اخترت زوجتي لما فتحت الموضوع مع أهلي وبيتنا أو أمي وأبي، فما قلت لأبي البنت فلان بنت فلان بنت فلان. أنا زوجتي أبوها معروف وكذا، أبي قال لي ما شاء الله ممتاز، وأنا عارف الأسرة ومن إيش كذا.
0: وافق يعني؟
2: طبعا أبي في مرة تكلم معانا، فكانت أمي تردد دائما، فأذكر زمان كانت تقول أني بزوجهم على كذا
0: بنت فلانة وبنت
2: أذكر. أبي كان يقول لا تفرضيش هذا الشيء وخرجيه من راسك. هم في الزواج هم يختاروا حياتهم تكون هذا للآن النقاش.
0: حلو.
2: فلما فتحت به فذكرت له أحيانا شوفي لما تجي تتكلمي مع بيتكم تقول لهم أنا اخترت فلان بنت فلان يعني الشخص مثل ما قاتل أستاذة أبوها ما تقدم قاري وكذا هم قيران فالأب عارف منو هذول الناس
0: صح
2: وإيش طينتهم وإيش مربايين لما دي تكلمي هنا
0: حتى لو كنتوا ما تعرفوهمش هل في نظرك يا خالد إن الحب مثلا لو بنت في الجامعة تعرفت على شاب أو شاب في الجامعة تعرف أو بالعمل أو بأي مكان تعرفوا شاب وبنت سؤال كمان موجه لك أستاذة منى هل الحب كافي إنه يكون لاتخاذ قرار الزواج في بعض الأحيان الشباب يكون متسرع يعني نظرة إعجاب تدفع شاب إنه يقدم على حياة فاشلة
3: يا مواهب مش الحب عمره ما يكون يعني انه يكمل علاقه زوجيه او انه يكون لنجاح علاقه زوجيه متكامله
0: أيوة.
3: لانه هو ما يكفيش وحده اذا ما فيش اركان اخرى اللي هي الاحترام والتقدير يعني يا ما علاقات حب كثيره
2: فشلت
3: اللي انتهت بالطلاق هي فشلت
2: وصديقه
3: أيوة. لي وصديقه لي عزيزه مني وقريبه جدا انتهت علاقتها وكانت سنتين بالجامعه وحب ومش عارفه ايش وبالاخير انتهت بالفشل نتيجه اشياء يعني تافهه جدا الاساس هو الاحترام والتقدير وزي ما ذكر خالد كمان انه يكون قريب معروف كمان معك وحتى احيانا لو مش معروف بس في تكافؤ بالعلاقه وفي أيوة. احترام وفي تقدير والله العظيم يعني ما هوش مساله انه حب وعلاقه حب انها بتنتهي لازم الزواج وتكون من اركان النجاح للعلاقه الزوجيه لا والله
0: تصدق
3: لا مع اسف اولادنا وخاصه الان المراهقين هذون وشباب النت هم يفتكروا انه متعرف على بنت وعملت له قلوب ودببة ومش عارفه ايش انه خلاص انه علاقتهم هذه بتكمل للنهايه والله عشان كذا اقول لك الصدق
0: يفرحوا بالورده الحمراء والقلب
3: اي موضوع زي كذا ارفض والله ولمتى ما تتعلقوش بعلاقه او بكلام فاضي عبر التواصل الاجتماعي او معرفه
0: الصور
3: او مجرد
0: شفت
3: صورتها او
0: بس استاذه منى لو قاطعتك في كثير برضو من العلاقات الزواج عبر السوشيال ميديا برضو يعني ما بنقولش انها ما نجحتش في ناس يمكن يكونوا ما يعرفوا انكش يتواصلوا معك فجاه يطلعوا من القرائب من الاهل يعني يكونوا معارف من بعيد افتهم لك فنحن
3: أكيد.
0: اهلك اكيد ما بيوافقوش او بيوافقوا لما بيسالوا لانه لازم انهم يسالوا
2: انا بزيد فوق
0: يلا تكلم
2: فوق الاستاذه طبعا انا تزوجت عن حب
0: تمام
2: وفتحت بيت انا عن انا احب زوجتي
0: يا سلام
2: ولا زلت احبها للان طبعا وتشوف انا الان
0: خايف يا خالد
3: الله يستر عليك الله يوفقك ان شاء الله يا رب
2: رغم ان انا شفينا انا واحد والد 91 وزوجتي مولد 2000
0: تمام
2: ففي
0: توافق
2: في توافق وثانيا لما فكرت في الزواج وكذا فأبي نصحنا أبي نذكر نصحنا وقال لي شوف الزواج احترام متبادل
0: صح
2: الحب مع العشق مع الزواج ومع بعد الزواج ينتهي تبقى ايش
0: المودة
2: والعشرة فقال لي لازم يكون الاحترام يكون بينكم متبادل فكان يحصل بعض احيانا خلافات فيجلس معانا فيتكلم معي ينصحنا انا كنت واخد فكرة شوف انا باخذك نحن كمان نحن الشباب انا اقول لك نحن فاعلين او ما يكون عندك صحوبيه سيئه واخدين فكره انه الرجل هو الذي
0: يتحكم
2: وكلمته
0: سيف
2: ما ترجعش فهذا الشيء غلط فانا كنت واخد هذا الشيء من بدايه شوفي بسبب اصدقائي فالحمد لله يعني الحمد لله باجلست وشفت انه الكلام او انه تكون متفاهمين انت وزوجتك داخل البيت بتنحل امور كثيره جدا
0: حلو
2: بعيدا عن اننا سيد ودي الشغلات اللي ما لهاش داعي وفاضي وتخرب البيوت
0: طبعا الحوار مهما اختلفنا في بويا فيصل ولكن واستاذة منى ولكن من المهم ان نتذكر ان القرارات المصيريه دائما لا تحل بالصراخ مش كل صياح بين الاب والابناء يعني انه الاب عدو صح ولا لا يا خالد صح استاذ منى ولا تهديد
3: أكيد.
0: ولا فرض راي لكن الحوار الصادق والاستماع الى الاسباب واحترام الانسان وكرامته تساعد في حل كثير من امور الاسره طبعا فكيف يا استاذ منى في نظرك تقولي انه كيف نحافظ على حق الابناء في الاختيار دون ان نخسر خبره الاهل وحرصهم
3: اكيد دائما اقول بالعرض لا الفرض لا اذا مش نصادق اولادنا نحتويهم
0: أيوة.
3: نكون معنا مشكلة أو مهمة أو قرارات معينة سواء كانت في الحياة اليومية، في لبسهم، في عملهم، في ذوقهم العام، في ذوقهم الخاص في البيت، في أشياء كثيرة نعطيهم حقهم في تشكيل شخصيتهم حتى يقدروا يواجهوا الحياة، لأن الأب والأم بيدومش لهم.
0: أيوة.
3: فلابد أن احنا دائما نعطيهم يعني نقدر نقول الدفع باتخاذ القرارات، ونحن معهم مساندينهم، ولازم نحتويهم. أكثر الأبناء اللي بيفشلوا بحياتهم بمدارسهم بعملهم هم من هم فرضوا عليهم أبائهم أشياء بالصراخ والمشاكل يعني لازم أنا ما تفعلش حاجة إلا لما تلجأ لأمك، حتى هو متزوج لازم المشاكل لازم تصيح له.
0: أيوة.
3: كن أخ، كن صديق، كن كل شيء لابنك، حتى ما أنه يعني أحيانا الابن صديقي بعضهم يضطر يتخذ قرارات من وراءك ويعمل أشياء
2: دون علمك.
3: من وراءك من دون يعني الأمانة، يعني في أولاد كثير وبنات ممكن أنه الأب والأم يطلعوا قرارات يقول له أوكي بابا أوكي ولا ماما تمام ويخرج برا
0: الممنوع مرغوب،
3: وهذا مع الأسف. يا مواهب أني الوالد والوالدة كل همي أني أخاف يعني احترمهم، اخاف اني يعني ازعلهم يعني بعدهم حتى هم مش موجودين، يعني حتى بغيابهم اكثر من وجودهم، وهذا هو الاهم في الموضوع، وهذا هو اهم الموضوع، ان الاب والام يعمل له هيبه بقراراته بوجوده بغيابه، يعني يحس الولد او البنت ان ابوي متواجد معي وكلامه، مش انه يعني قرارات انه لازم انه خلاص.
0: طيب استاذ منى انا اسفه لو قطعتك، لكن هل هناك اباء عندما يغلطون يعتذرون؟ ومثلا أنا ناقشت معك موضوع بالنهاية أنا غلطانة، الأم تكون غلطانة مثلا أو الأب يكون غلطان، هل في يوم من الأيام الأب يقدر أنه يقول لابنه أيوة كلامك كان صح يا ابني مثلا؟
3: أكيد، هذا من من من أرقى وأسمى أنواع الاعتذار، أنك تعتذر للطفل، هذا هو بيشكل أو الشاب هذا بيشكل شخصيته، بيعطيه قوة إنه أنا بعتذر بكل ما كلش عنده الأنانية، إنه بعتذر أنا أبوي اعتذر لي وهو عارف قيمتك. طبعا أنت بتكون عامل لنفسك قدوة وقيمة، وهذا الشيء ما بيقلل من شخصيتك، بالعكس بيعلمه التسامح، بيعلمه متى يعتذر بالشكل الصحيح، بيحس إنك أنت أخطأت وتعلم الخطأ. يعني أنا معودة أطفالي شوفي من يومهم أطفال إذا أنا غلط اعتذر له، ليش لا اعتذر له، هو نفس الولد بيكون يغلط على حد بيعرف متى يعتذر، والتوقيت الصح للاعتذار هو قمة الأخلاق.
0: خالد نشتي منك إجابات سريعة، ممكن هل دائما الأهل يعرفون مصلحة أبنائهم أكثر منهم؟
2: صحيح.
0: صحيح
2: صحيح،
0: موافق على هذه العبارة؟
2: موافق.
0: طيب من يحق من حق الابن أن يختلف مع أهله دون أن يتم حقوقهم أو قلة احترامهم؟
2: لا
0: ما تختلف معهم، لكن
2: اختلف لكن دون أنك توصل للعقوق أو العصيان.
0: كلما زادت حرية الأبناء زادت مسؤوليتهم عن ناتج قراراتهم.
2: كلما زادت حرية الأبناء
0: أيوة زادت مسؤوليتهم عن نتائج قراراتهم، يعني بيتحملوا نتائج القرارات اللي اتخذونها.
2: صحيح.
0: صحيح. بعض الأبناء يرفضون بعض الآباء يرفضون قرارات أبنائهم لأنهم يخافون من كلام الناس أكثر من خوفهم على أبنائهم.
2: هذا غلط.
0: هذا بالنسبة لك أنت مريت فيها تقول غلط لأنك مريت فيه، أو إنه في وجهة نظرك إنه هذا يقدر يكون غلط؟
2: غلط.
0: أها.
2: في وجهة نظري غلط.
0: طيب في بيتكم تعاملت بهذا الأسلوب مثلا؟
2: نهائيا. الحمد لله.
0: بعض الشباب يطلبون حرية ولكنهم لا يريدون تحمل المسؤولية في اختياراتهم.
2: بعض الشباب
0: يطلبون حرية ولكن لا يتحملون مسؤولية اختياراتهم.
2: فعلا في بعض الناس دوروا الحرية لكن بدون مسؤولية.
0: وانت في نظرك انه لازم من يختار الحرية؟
2: كن على قد هذا الشيء.
0: ايوه.
2: كن على قد هذا الشيء وكل مسؤول.
0: طيب هل الابن اللي يستشير اهله ضعيف الشخصية؟
2: لا مش ضعيف شخصية، شوفي في حدود.
0: تمام.
2: أنا بستشير أهلي في كل شيء. لكن في في أشياء لها حدود.
0: تمام. من حق الآباء أو الأهل إبداء رأيهم في الزواج أبنائهم، ولكن فرض القرار قد يزيد من المشكلة، تتفق ولا لا؟
2: إنه الأهل يفرضوا قرار الزواج.
0: أيوة.
2: لا غلط.
0: غلط. آخر سؤال لك يا خالد، يمكن أن يكون الأب محب وحنون ولكن متشدد في قراراته، كيف بتشوفه؟ وإيش بتوجه له من رسالة؟
2: الأب متشدد وحنون. الأب متحنون.
0: شوف الأب محب وحنون ولكنه متشدد في قراراته.
2: أنا بقول للأب هذا دامك حنون ومحب كملها وخليك صديق لأولادك.
0: يا سلام.
2: لأنه أقرب شيء لما تكون صديق لولدك، هنا تكون قريب لولدك.
0: حلو.
2: قريب. الأب لما يكون صديق لولده حتى الولد لو غلط لا قدر الله برع في شيء
0: صح،
2: ما يروح الابن لا يروح لشخص ثاني ويكلمه في الغلط اللي هو فيه عمله. يمكن الشخص هذا إلا من رحمه ربي يكون ساعده أو يستغله في هذا الغلط اللي عمله. لكن الأب لما يكون صديق لابنه ويحسسه أنه مهما غلط تعال كلمنا، أنا بوقف إيش؟ أنا اللي بوقف معك. أنا سندك.
0: أوكي.
2: بعدين أنا بعدين بيني وبين ابني بوبخه.
0: صح.
2: لكن لازم أنا صاحب ابني.
0: يا سلام.
2: بالذات الابن والبنت.
0: أيوة. نرجع لأستاذة منى يا خالد. وأستاذة منى.
5: نعم.
0: معك أسئلة قصيرة تجاوبي على من كلمة. نعم. أكثر شيء تتمني أن يفهمه جيل الشباب.
5: الحرية.
0: عندما يختلف ابنك معك تتمني إيش؟
5: أني فهمني.
0: لو عاد بك الزمن لأيام الشباب كنت ستمنحي أبنائك إيش؟
5: والله الالتزام.
0: أكثر عبارة تكرريها في البيت؟
5: سكتوا.
0: أكثر أكثر شيء تتمني أن يفهمه الأهل عن الجيل الحالي؟
5: والله متطلباتهم كلها، عندما كل متطلباتهم، لأن المتطلبات كثيرة لهم صراحة.
0: عندما يرفض الأهل القرار إيش تتمني؟
5: كيف؟
0: عندما يرفض الأهل قرار قررتيه إيش بتتمني؟
5: عندما يفرض علي الأهل يعني؟
0: أيوة، لما يرفضوا قرارك إيش تتمني ذاك الوقت؟
5: أكيد أنهم يعدلوا في قرارهم.
0: أحياناً في نفسك أحياناً أشعر أن أهلي لا يفهمونني.
5: أكيد أحياناً هذا الشيء وارد دائماً، نحس أنه ما حد يفهمني. هذا طبيعة كل إنسان الصغير والكبير يا أبا.
0: أكثر عبارة سمعتيها من أهلك كانت إيش؟
5: انتبهي على نفسك دائماً.
0: يا سلام، أحلى عبارة. أستاذة منى، كنت سعيدة جدا بتواجدك معي يا ضيفة في برنامج وحلقة بين جيلين. رسالة أخيرة قصيرة لضيق الوقت، عاد نحن بنقرأ التعليقات، توجهها لجيل المستقبل وجيل الشباب، وإن شاء الله ربي يسر أمورهم.
5: أكيد أتمنى لهم كل التوفيق ويكون لهم مستقبل مشرق دائما، وأن يفهموا دائما الآباء والأمهات متطلباتهم، وأنهم يبقوا على الأساسيات في حياتنا أهم شيء.
0: أهم حاجة بالفعل. خالد، رسالة أخيرة توجهها عبر راديو عبد الغد.
2: أوجه رسالة للشباب. شبابنا هو عماد المستقبل.
0: يا سلام.
2: شبابنا هو طاقة إيجابية لنا. مهما عصفت بك الأيام والظروف في هذا في الوضع اللي نحن فيه، استمر في نجاحك واستمر في بناء ذاتك، وصدقنا بتوصل مهما صار فيك بتوصل. حتى لو فشلت اعتبر أن الخطوة هذه الفشل هي بداية نجاحك
0: وطاعة الوالدين،
2: وخليك تشي توصل. أولا طاعة الله، طاعة الوالدين، وخليك في صلاتك عشان توصل.

0: تابعونا واللي كمان كانوا معنا الضيوف أستاذة منى سعد وأخي خالد. شكرا لك على تلبيتك هذه الدعوة الجميلة. الله يسعدكم. أتمنى أنكم
1: شكرا أستاذة منى.
2: ربنا يوفقك.
1: من اقطع قليل يا مواهب. شكرا يا مواهب الخير.
0: الله يسعدك. طبعا أنا والله سعيدة بتواجدكم معي. مشيش الحلقة تخلص لكن الحمد لله إن شاء الله تكون الحلقة نالت إعجاب مشاهدينا ومستمعينا الأحبة لأن احنا وصلنا لنهاية الرحلة من هذا النقاش لهذه الأسئلة التي نعيشها كل يوم، يعيشها كل بيت، يعيشها كل شاب، تعيشها كل شابة، كل أب، كل أم. طبعا الأسرة الناجحة ليست الأسرة التي تختلف بل الأسرة التي تعرف كيف تختلف دون أن تخسر بعضها البعض. قبل ما نودعكم نترك لكم كل حب وكل مودة منا أنكم كنتم معنا في برنامج بين قيلين في حلقة حلقة يمكن لامست قلوبنا حيث ان احنا مرينا بكل اللي الاسئلة اللي انا سألتكم هي انا مريت بها طبعا فالحمد لله. مدن مستمعينا ومتابعينا الكرام كنت معكم انا مهبة الجيلاني معدد والتقديم ورافقني زميلي المخرج عاصم حكيم. طبعا حيث تختلف الآراء ولكننا في المحبة والاحترام باقيون. نلتقي معكم في حلقة جديدة تجمعنا بين خبرة الأمس وطموح اليوم. دمتم ودامت بيوتكم سليمة وعامرة بالمحبة والخيرات. إلى أن ألقاكم يوم الاثنين القادم لكم مني ألف تحية وسلام وإلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنا. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899-959.
2: وجه القمر

أنتم الآن على أثيرين راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

0: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
1: أشتي أشوفك كل يوم كل ساعة كل ليلة.
0: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
2: يا خلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوباكم.
3: ده حين ده كلهم جن فريق كوباكم. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
0: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين، لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: قلب المدينة، صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن، على موجة الـFM 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: البارحة رحلغرة داخلية
2: هب
1: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
3: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح عن زماني.
3: يا حرش كيفك؟

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: أستاذة سويبة، إزيك؟
1: الحمد لله،
0: منورة.
1: بنور حضرتك.
0: خلينا نبدأ على طول، تمام؟ السؤال الأول، إيه سبب خراب البيوت؟
1: عدم الوعي الكافي بمعنى زواج، مفيش حد عارف يعني ايه زواج او يعني ايه راجل وست.
0: ومين المسؤول إن يعرفهم؟
1: الأب والأم، البيت قبل المجتمع،
0: الأب والأم برضو كانوا نفس القصة، محدش عرفهم.
1: ما هي سلسلة بيحصل فيها فجوة لما مفيش وعي مجتمعي وفي تفشي لظاهرة الطلاق، وإن أسهل حاجة تروح الست تخلع أو تعمل، مفيش معنى واضح لقيم الأسرة، هيحصل الفجوة دي وهتفضل تتتابع بقى.
0: طيب مين سبب خراب البيوت؟
1: للأمانة
0: الراجل ولا الست؟
1: الطرف التالت،
0: يعني
1: الطرف التالت سواء بقى الحاجة اللي تغري عين الست فعايزة تقلد زيها، أو صاحبتها اللي بتكرهها في عيشتها، أو حماتها اللي مش مقدرة إن ابنها ليه خصوصية، أو حماته اللي هي عايزة تعلم بنتها بالحاجة اللي كانت مقصرة فيها، فالطرف التالت هو أول عامل لفساد البيوت.
0: ومين سبب إصلاح البيوت، الراجل ولا الست؟
1: الراجل
0: الراجل عايز من الست إيه؟
1: عايز أمان،
0: ويعني إيه أمان؟
1: الأمان يعني إن هو ما يلاقيش سره بره، لما يتوجع ما يطلعش إن هو ناقصه اللي عنده بره عند حد تاني، إن فرشته وأكله ونومه وكل حاجة يبقى في صدرها وفي حضنها وبين إيديها، مش عند أمها وأختها وصاحبتها والسوشيال ميديا.
0: والست عايزة إيه من الراجل؟
1: ست عايزة احتواء،
0: كلمة فضفاضة دايما بنسمعها.
1: الاحتواء، احتواء في كفاية الحاجة المادية والجنسية والعاطفية،
0: فلوس
1: مش بس فلوس،
0: رقم واحد إيه؟
1: الجنس وبعد كده العاطفة.
0: دي إجابة جريئة أوي.
1: واقع،
0: طب
1: ايه اللي
0: لو
1: بيخلي الست تنجرف ورا ان هي تتطلق او غيره؟ بقى في احتياج غير كافي، تقول لك اصل بيسمعنيش كلام حلو، والاصل ان هي مش مكتفيه في احتياجاتها الجنسيه،
0: ولو في فلوس،
1: ولو في فلوس هتتغاضى جزئيا بس هتدور على احتياجها برضك.
0: بس ده تصريح خطير.
1: لا مش خطير، ده صحيح، دي حقيقه
0: بيجيلك استشارات وبيجيلك ستات،
1: كتير في لايفات وفي استشارات وفي سيشن بيتكلموا الكلام ده، تفضل تدور حوالين الكلام، في الاخر لما اسالها عن العلاقه لا مش دايما، اصلي مش عاوزه، وفي الاخر لما تدوس عليها شويه تعرف ان الراجل مقصر او هي نفره منه،
0: وده ممكن يوصلنا لفين؟
1: للطلاق، للخيانات، للخلع.
0: أو في ست بتخون؟
1: اه
0: في ست بتخون؟
1: وهو في راجل بيخون غير مع ست؟
0: ما أنا بسمع كل رجالة خاينة.
1: ما هو لو حضرتك تفتكر سمعت ليك بودكاست قبل كده يتفق مع نفس اللي هقوله دلوقتي، ان الراجل اللي بيخون بيخون مع ست، ولو هيخون مع كذا ست، ما هو اللي بتخون دي مين؟ مش ست زيها برضو ولا ايه؟
0: طب ليه المصطلح ده منتشر؟ كل الرجالة خاينة، وكل مرة أو كل فترة بنسمع المصطلح ده، ما سمعناش قبل كده إن في ست بتخون، ولو سمعنا بنسمع في الغرف المغلقة، بس ده غير معلن.
1: غير معلن، لان الناس دايما حتى الراجل لما يعرف ان مراته خانته ما بيفضحش الدنيا، على عكس الست، الست صوتها عالي دايما، تقول لك الراجل خان، الراجل لو عرف ان مراته خانته ممكن يتغاضى. على فكره ده العكس المنتشر، الست اللي بتعيش لا، في رجاله ممكن تعدي وتصهين زي ما بيقولوها، لو حتى هيطلق ويمشي بس ما يقولش ان مراته خانته عشان دي هتهز رجولته، لكن الست عشان تعيش المظلوميه الغير حقيقيه تقول لك ده خاني، ده عملني، ده اثر فيا، ممكن تبقى العيب من المشكله منها.
0: بيجيلك راجل ويقولك أنا مراتي خانتني،
1: اه
0: تنصحيه بإيه؟
1: يطلق
0: ما يسامحش،
1: كسر الثقة ما تعادش تاني إلا الثقة،
0: ما يسامحش.
1: ما يسمحش، مش عشان هو بس، لأنه هيفضل يشك فيها، وممكن الشك ده يوصله للقتل، ممكن يوصله يدمرها، ممكن يوصله للجنون، يطلق
0: لمصلحة مين يعني؟
1: لمصلحته ولمصلحتها ولمصلحة الأطفال.
0: ولو الست جت قالت لك انا جوزي خني،
1: انت عندك تو اوبشن، يا تتطلقي يا اما تقعدي قاعده تأدبي بيها، لان الست بتعرف تهندل امورها.
0: برضو يعني ايه؟ يعني ايه قاعدة تأدبوا بيها؟
1: تأدبه
0: يعني
1: يعني تجيب له رجالتها الكبار هم بقى يقرروا عنها، لان الست هوائيه، يقرروا يا اما الطلاق يا اما ان هي تعيش وتكمل.
0: هندخل طرف ثالث في الحكاية لو
1: لا
0: الست.
1: حكم من اهلها وحكم من اهلي،
0: طب ما فضيحة برضو.
1: لا ما هو ده الدين قال لنا كده، حكم من عندها حكم من عنده، حد يكون حكيم تحتكم، ومش لازم يكون من أهلها.
0: طب وأنهي أولى، يحلوا سوا؟

0: ولا يدخلوا حد؟
1: لو هم عندهم الإدراك والوعي الكافي يكتفوا بنفسهم، لكن لو المسألة وصلت لانهيارات نفسية لازم طرف ثالث يكون حكيم ولو كان من الأزهر.
0: طيب جات لك واحدة قالت لك أنا جوزي خني، بتنصحيها بإيه؟
1: قول لها سبب الخيانة إيه؟ وهل الخيانة فعلا خيانة كاملة ولا خيانة بس كلام؟
0: كلام.
1: كلام بشوف هي هتقدر تتجاوز ولا لا.
0: قالت لك أيدي صوابع العشرة شمعة.
1: يبقى هي مش قادرة تتجاوز. لما نوصل لحل النقطة دي
0: يعني
1: بعرف هي مش عايزة تسيب.
0: هي جت قالت لك خني وأنا أيداله صوابع العشرة شمعة.
1: ست طالما جت تدور وتحكي هي مش عايزة تطلق.
0: طب سؤال، هي فعلا الست بتكون قايدة صوابعها العشرة شمع؟
1: مفيش حد بيعمل كل حاجة، احنا بنعمل أقصى ما لدينا، كل واحد ليه طاقات قدرات. أنا مش هعمل 100%، أنا هعمل 100% من قدراتي مش من على الإطلاق. عشان كده ست تقولك أنا عاملة كل حاجة بس الراجل اشتهى واحدة رفيعة وهي تخينة، أو العكس، أو عايز واحدة شكلها بيضة وهي سمرة. هي بتعمل قدر المستطاع والمتاح بالنسبة لها، فهي كده فعلا هي أديت اللي عليها، فتقول أنا عملت قدر ما أستطيع لكن مش كل حاجة.
0: بتخليها تواجه نفسها الأول.
1: لازم تعرف قيمة نفسها وتقتنع وتتصالح مع نفسها تماما ان كل انسان مليان نواقص وعيوب وعادي جدا يتصالح معاه.
0: ولو لقيت نفسها إن هي كانت مقصرة
1: تصالح تقصير في ايه المشكله؟
0: لازم تعترف بينها وبين نفسها إن هي كانت
1: لازم
0: مقصرة.
1: تتصالح مش تعترف، تتصالح وتتقبل. هي انسان عندنا نواقص وعندنا حاجات كويسه وحاجات وحشه.
0: هتعمل إيه تاني مع جوزها؟ عرفت إن هي غلطانة.
1: تبدا بقى تصلح بس بطريقه سياسيه شويه من غير ما تكسر انوثتها.
0: وتقول لجوزها إيه؟
1: تبدا تخش باللي مش تقول له، تعدي تتغافل بحيث ان تبقى خدت بونت عنده لما خانها وفي نفس الوقت قدرت تصلح من نفسها.
0: يعني تواجهه ولا ما تواجهوش؟
1: لو هتواجه وهو عرف تواجهه، لكن لو ما عرف هو ما عرفش ان هي عرفت ما تواجهش.
0: طب ولو واجهته؟ طب ولو
1: ولو واجهته هتأدي لخراب بيوت، لان الراجل عنده كبرياء فممكن من كتر العناد والكبر يكابر في الغلط. مش كل الرجالة بتعترف بغلطها. عشان كده لما واحد تقول لي كده طب هاتي لي جوزك وتعالي، اسمح الاتنين، يمكن الاتنين نوصل لحل. يقول لها طب حقك علي، هو يستسمحها وهي تقول طب انا سامحك المره دي بس ما كررهاش وحصلت.
0: والست بتعرف تتجاوز الخيانة؟
1: لما يكون ليها مزاج.
0: طب ما في واحدة ست تقولك طيب ما كده المعايير مختلفة
1: ليه؟
0: ومجتمع ذكوري، ليه الراجل ما يسامحش والست تسامح؟ ما
1: ارجع.
0: الخيانة عند ربنا كلنا هنتحاسب زي بعض.
1: الخيانه واحده والحرام واحد ما فيهوش خلاف، بس الخلاف فين؟ ان الراجل ما بينساش لكن الست ممكن تعدي. طبيعة كل واحد فينا وسيكولوجيته الشخصية في كل الست والراجل موضوع كبير أوي. إن أنا عشان أقول إن راجل يسمع مراته مع واحد تاني ويتجاوز صعبة.
0: الست بتحترم الراجل اللي عرف خيانتها وعدى
1: ما بتشوفوش راجل أصلا.
0: رغم انه سطر عليها.
1: بالظبط، وهو ده سبب بقولك يطلع. عشان ببساطة جت واحدة في مرة وقالت أنا جوزي أنا مش شايفة راجل ليه، عارف إن كنت بكلم واحد كنت بحبه حتى القلم ما ضربنيش. ده سامحك، ده سامحك، قلت ما ضربنيش حتى بلا. ما دورش ورايا أنا مش شايفة راجل، رغم إن هي اللي غلطانة، هي الخاينة.
0: يعني ما احترمتش.
1: ما احترمتش تغافله وإن هو عايز يستمر في العلاقة، لكن عظمت قوي إن هو ما عندوش نخوة مش راجل. ما شافتهاش إن هو ده، لكن الراجل يقول لك إيه ده سامحتني كتير.
0: وده بينطبق على يعني مثلا نسبة كام في المية من الستات اللي بتفكر بهذا الشكل؟
1: بنسبة 80% من الستات الخاينة، ما كانش 90% كمان، لأن مفيش واحدة هتكسر قواعد وأقل حاجات أساسية عندها ومقاليد أساسية في الصح والغلط في الخيانة وهتشوفها غلط. من البداية هي بدأت غلط. اللي خانت عرض راجل وخانت راجل هي بتبات في فرشته وبتاكل من لقمته عادي برر لنفسها. لكن خلي بالك برضو إن في جزء بيأدي أو بيجري على الزنا أو الغلط أو الخيانة بسبب احتياج. عشان كده دايما اقول له اللي حاسه باحتياج تكلم زوجها، احتياج عاطفي جنسي مادي تقول له تتكلم معاه تحل المشكله، لكن ما تعملش حرام. الحره تتطلق وتتجوز، لكن مش تعرف واحد وهي مع جوزها وتقول لك انا بتطلق واتجوز، ده موضوع تاني.
0: احنا في مجتمع ذكوري ولا مجتمع نسوي؟
1: مجتمع فيه ظلم بين بيعلي المرأة لكسر الرجل،
0: انا مستغرب اني بسمع الكلام ده من واحدة ست.
1: دي الحقيقة.
0: يعني احنا في مجتمع ايه،
1: ظالم
0: نسوي ولا ذكوري؟
1: نسوي من الدرجة الأولى.
0: طب الستات اللي دايما تطلع تقول احنا في مجتمع ذكوري،
1: فين الذكورية؟ ده القانون كان عايز يخلي الراجل يتبدل كل 6 شهور. الوظائف أغلبها للستات مش للرجالة، الحقوق لست مش للراجل، الشقة اللي الراجل تعبان فيها وشقيان فيها لست مش للراجل، القايمة يتحبس فيها الراجل إلا عشان الست برضك، الحضانة لست مش للراجل، الأب ملوش الأولوية في عياله. أنا واحدة مطلقة ومعايا عيالي، شقة البنات معايا مش معاه، هو متجوز وقاعد في شقة برا عشان القانون مدينا الحق ده. أنا مجرد يكون عندي إمكانية انتقال بنتقل، ليه؟ مش ظلم، هو مش جور على حقه، أنا ما خدتوش استعباد، أنا مش هروح أرفع عليه قواضي ومحاكم وأجري وراه إن أنا أخد حق إيه؟ إذا كانت الحياة اللي كانت راجل وست اتهدمت، الفلوس مش هتعمل حاجة، وده مجتمع نسوي بيهد الراجل.
0: يعني شايفة ان اللي بيحصل دلوقتي كسرة قلب وكسرة ظهر الراجل.
1: كسر كامل لشكل الراجل، كسر المفهوم الرجولة، عايزين يخليهم ذكور. ما انت عايز تكسر الأمة منين؟ تكسرها من المرأة، لما تجبر المرأة على الرجل وتخلي الرجل دوره مش موجود، لما تقول لي ستي انت راس براس في الرجل، لما لا انت ورثي زيه، لما اقول لها روحي عادي تكوني مساكنة مع واحد، بس الراجل لو عمل حاجة وخانك ولا عمل، طب ما انت هتكون مساكنة مع راجل على فكرة مش مع واحدة ست. انا بكسر الراجل ليه؟ الفكر اللي بيتزعزع او بيتغرز في اصل وجذور المجتمع عشان يكسر الراجل، وبيكسر المجتمع كله مش الراجل بس.
0: بس اللي انت بتقوليه ده مش سائد. انا اغلب الستات اللي بتكلم معاهم وبشوفهم على السوشيال ميديا بيقولوا ان احنا في مجتمع ذكوري. طب سؤال، هو مين اللي ربى المجتمع الذكوري ده لو هو ذكوري يعني؟
1: نساء، هو مين اللي في البيت بتربي؟ الأب ولا الأم؟
0: الام
1: يعني
0: غالبا الام.
1: الأب بيطلع يشتغل مش كده؟ يعني حتى لو هو مجتمع ذكوري فهو بسبب نساء. الزنا بسبب مرأة، الزانية والزاني، ده قول الله سبحانه وتعالى،
0: يعني ربنا ذكر، عايزة تقولي لي ان ربنا ذكر الزانية قبل الزاني؟
1: صح؟ لأن الست اللي تفتح الباب، الراجل لحوح متطلب وليه متطلبات، بس مين يفتح له الباب؟ الست. لكن قال لك ايه؟ السارق والسارقة، بدأ بالراجل، لأن الراجل اللي بيكون عنده رغبة ملحة بيسعى وراها، لما تتاح له الفرصة بياخدها. عشان كده أي جريمة خيانة وزنا هي مشتركة بين ست قبل راجل.
0: يعني شايفة برضو إن مصطلح أو الجملة المعلبة اللي بتقول كل الرجالة خاينة مصطلح فاسد وبايظ وجملة
1: جدا
0: معلبة
1: جدا، لان زي ما بياخدك الراجل بيخون مع 100 واحده، مع 10، مع 20،
0: متعدد الزوجات متعدد
1: متعدد
0: العلاقات.
1: العلاقات. طب العلاقات دي كلها مع كام ست؟ 20، 10، 5، نصهم متزوجات ونصهم مطلقات، يا ارامل يا انسات. طب ودول مش ستات ولا من كوكب زحل؟ اه ستات. يبقى راجل خاين ولا راجل اداه لست خاينه؟
0: يعني حضرتك شايفة إن الست هي اللي بتجر الراجل ولا العكس؟
1: الست بتفتح الباب للراجل.
0: هتقولك يعني هو الراجل واحدة ست تجره؟
1: الست تأثر على الراجل. النساء فتنة على الرجال.
0: شفت فيديو أخير واحدة ست بتقول إن الراجل فتنة للست.
1: ايه الإغراء في الراجل للست؟
0: قالت لك اهو يعني
1: ده كده عندها اختلال بقى، يعني مع احترامي، او اعتلال في حاجه في دماغها، لان ازاي الراجل هيغريها اذا كان هو عوره الرجل من منطقه معينه، انما المراه كلها عوره. احنا هنخالف اللي ربنا قاله؟
0: جايبة الجرأة دي منين؟
1: عشان انا بقول الحق.
0: الحق ده بيزعل ستات كتير.
1: ما يزعل، هم عارفين انه حق بس هم مش قادرين يواجهوا نفسهم. انا ست، هو انا ملاك؟ انا ما قلتش انا شيخه من الازهر ولا ملاك، بس انا بحب اكون واقعيه زياده.
0: هل في الغرف المغلقة وقعدات الستات معترفين باللي بتقوليه ده؟
1: كنت اعرف واحدة من الناس كانت بتقول لي انا ما يكفنيش راجل واحد، واحد يصرف، واحد يدلع، واحد علاقة، واحد يكون شكل اجتماعي،
0: بتهزر؟
1: قسما بالله. والبنت دي تزوجت 3 مرات وقالت لي راجل واحد ما يكفنيش. طب بيجيب الوقت اللي بنظمها.
0: في ستات بتتضايق منك.
1: جدا، وبتكرهني كمان.
0: أكتر جملة سمعتيها اتضايقت منها إيه؟
1: اتضايق منها، ما اعتقدش ان حد يعرف يضايقني. اللي ضايقني يمكن، او مش ضايقني، استنكرته على واحدة لما قالت لي قد ايه انت ست ذكورية، كان نفسي تقول لي انت راجل كان يبقى احلى، كان تبقى الشكل احلى، مش عشان انا عايز ابقى راجل، لكن الست عمرها ما كانت ذكورية، يا مسترجلة يا ست.
0: منظمة أو منظمات حقوق المرأة والطفل، هل فعلا بتجيب حق المرأة؟
1: لا، منظمات حقوق المرأة ما بتحافظش على حق المرأة والطفل، الطفل اللي هو المفروض ذكر وأنثى، لأن طفل اليوم ولد النهاردة هو رجل الغد، والرجل اليوم هو طفل الأمس، اللي هما بيدعوا إن هما بيدافعوا عن حقوق، إن هما بيحاربوه بياكلوا فيه. هو الراجل بتاع امبارح اللي كان طفل امبارح وبيدافعوا عنه، النهاردة بيحاربوه بيسجنوه. فما بتحافظش على حق الست، هي ليهم مكتسبات مادية وهدم للمجتمع بكل صورة. فين الحق اللي حفظوه الست؟ حفظوا لها عايشة كريمة، إن تقعد في بيتها تلاقي آخر الليل أمان ليها، ولا نزلوها تقف في المحاكم تتمرمط، ولا نزلوها تتمرمط في الشوارع؟ وهنا ما بسقطش عن راجل تنازل عن مسؤوليته، ما بسقطش عنه مسؤولية، لكن بقول إن هم ضلوا ستات كتير. تعالوا نرفع لك، ترفع لها قضية والتانية، وبعدين هل احتوتها؟ هل اديتها احتياجاتها النفسية المعنوية الجنسية العاطفية؟ أبدا، خليتها زيها زي أي حاجة، نزعت عنها أنوثتها تماما، وبالعكس خليتها تعادي ابنها بتاع بكرة. ما اللي انت عملتيه النهاردة بكرة واحدة زيك هتعمله في ابنك بكرة، اللي انت عمالة تاكلي في ابوه. وما تقوليش ان انت هتختاري واحدة كويسة، لان لو انت بتقولي سوء اختيار ابو الولد ده، فانت هتختاري له برضك واحدة تشبهك او اسوأ عنك.
0: بنشوف دلوقتي سيدات طالعين كتير على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات وبيدافعوا عن حقوق الست، ويقولوا الست ما تخدمش، الست ما تساعدش، الست مش دورها ان هي تقوم بواجباتها في البيت.
1: الست فعلا هي مش ضروري تخدم، بس دورها تكون ست، مش دورها تكون راجل.
0: ايه الفرق بين الست والأنثى؟
1: ست كلمة عامة، أي واحدة ست فيها المواصفات الجسدية لأي ست ست، لكن الست الأنثى اللي تعرف تكون في كنف راجل وفي ظهر راجل، وتعرف تحميه وتعرف تحمي نفسها، عارفة تكون هينة لينة، عندها الخضوع الأنثوي مش عندها العناد والندية. الست الأنثى اللي هي الحالة بتاع الدنيا للراجل، اللي الراجل كده يشتهي يشوفها، يحب حياته تكمل بيها، لكن الست اللي في العموم أي واحدة ست ست، بس هي كل ست أنثى، مش كل ست أنثى، ومش كل واحدة قلعت وعملت شعرها ونفخت وسوت بقت ست أنثى. هي ممكن تكون ست باين عليها مواصفات الجسدية للست، بس جواها مفيش ست، لأن هي داخلة راس براس قدام الراجل. ازاي الراجل هيشوفها ست؟ في ستات بتبقى ملكات جمال والراجل ينفر منها، مش عارفة تكون أنثى، مش عارفة صوتها يكون واطي، مش عارفة تقول له كلمة حلوة، مش عارفة تجبر بخاطره. لأ أنا ما أعملش، خلاص خليك، أنا مش ملزمة، طب خلاص خليك. ست لما بتخدم جوزها حب، ست لما بتقعد تحت رجل جوزها كده تدلكها حب، ست لما بتقعد في حجر جوزها حب. دلوقتي بنات منتشرات من عايز يكونوا إناث مش ستات ولا فيمينيستات.
0: الست اللي تقول لجوزها أنا مش ملزمة تسيبه للست
1: ملزمة
0: الملزمة، حضرتك قلتي كده،
1: اه،
0: فسريلي.
1: الست اللي شايفه نفسها انا مش ملزمه اخدمه، مش ملزمه احبه، مش ملزمه اطيعه، مش ملزمه استاذنه وانا خارجه من البيت، مش ملزمه ادلله، مش ملزمه اكفيه في فراشه، مش ملزمه ان انا اوريه متاع الدنيا في وجودي، اسيبه الواحده تعرف تعمل الكلام ده.
0: وفي ست تعرف تعمل الكلام ده؟
1: كتير بيتمنوا راجل،
0: يا
1: قسم بالله يقول لك احمدي ربنا ان انت في بيتك راجل، صوته في البيت، ريحته في البيت. ستات بتشتهي بس حتى لو تكون زوجة تانية، وفي ستات قبلت تكون زوجة تانية وتالتة لمجرد بس يكون معاها راجل، وده مش إذلال ليها، هي عايزة تكون ست، عندها طبيعة أنثوية عايزة تطبقها، ربنا خلقها ست ما خرجهاش راجل، ربنا خلقنا ذكر وأنثى نكتمل ببعض. اللي يقول لك لا والله أنا يعني أقدر أعيش لوحدي، حبيبتي أنت أحادية الجنس، روحي عيشي في حتة تانية.
0: الست اللي تبوس ايد جوزها خضوع ولا اذلال؟
1: حب، قمة الحب الخضوع واللين الأنثوي، إنما الإذلال اللي واحدة بتبوس إيده عشان بقى يفضل تعلق مرضي أو اختلال نفسي أو إن هو بقى بيبهدلها أو إن هي مش قادرة، ده موضوع تاني، ده إذلال. انما الخضوع الانثوي اللي هي تمسك كفه وتبص في راحة ايده او على كفه بحنية، ده قمة وسمو الحب.
0: امرأة واحدة لا تكفي. الراجل يكفي واحدة ست؟
1: بس مش الكل، يعني نسبة كبيرة من الرجالة لا تكفيها امرأة واحدة، وده لا يعيبها، وربنا يعلم طبيعة البشر. هل نعيب بقى على اللي قبل ان هو يكتفي بامرأة واحدة؟ لا، عشان كده ربنا جعل الشرع ده مباح، اللي يقدر عليه ياخده وعايزه ياخده، واللي ما يقدرش عليه ما ياخدوش.
0: الشرع اللي هو ايه؟
1: تعدد
0: خيانة؟
1: ده خيانة حاجة والتعدد حاجة تانية.
0: معنى ايه؟
1: التعدد هو ما أباحه الله سبحانه وتعالى أن تكون العلاقة سوية في إطار حلال، تزوج مثنى وثلاث ورباع. إنما الخيانة أن هو يزني، يجامع امرأة ما ليست له حلاله. ربنا عظم العلاقة القدسية بين الرجل والمرأة علاقة قدسية وعالية ليها قيمتها. إنما الزنا ما بني على باطل فهو باطل، واللي بدأ باللي ما يرضيش ربنا بينتهي من اللي ما يرضناش. الزنا من الكبائر، عشان كده ربنا عظم. إن ده عايز تتجوز روح اتجوز، عايز ست روح اتجوز، ما تزنيش إلا الكبائر، خط أحمر.
0: يعني التعدد مش خيانة.
1: لا، هم اللي عايزين يشوهوا الحلال عشان يحرموا الحلال ويحللوا الحرام.
0: هل في عادات الستات يقولوا إن الراجل يخون بس ما يتجوزش؟
1: اه،
0: إيه السبب؟
1: عشان خاطر بتحس ان هي ساعتها ناقصه وقليله، وان هو كده مش شايفها كامله، مع ان قمه الحمق ده. بالعكس، انت تقعدي مكانك ملكه متوجه، راح جه عمل سوا، انت في الاخر اللي جوه قلبه. لكن لما تحطي نفسك نديه ان انت بتبداي تفترسي واحده، او ان انت تخشوا عناد انا هاخده وانت هتاخديه، نزلتي درجات. الراجل قرار، لو عايز يفضل يفضل، عايز يمشي هيمشي، محدش بيربط حد.
0: يعني الست اللي بتحب جوزها،
1: ايوه،
0: الست اللي بتحب جوزها عندها استعداد ان جوزها يخونها فتسامحه ولكن يتجوز عليها لأ؟
1: دي ازدواجية معايير وملهاش علاقة بالغيرة، ده اسمه مرض، مرض النقص.
0: ده اللي بنشوفه دلوقتي.
1: ما هو عشان خاطر بدأوا يغرزوا جواهم ان انا واحدة ست يخونها عادي، لكن يتجوز ده هيتقسمك في الفلوس. لان خد بالك هم خايفين من ايه؟ عشان لما راجل يعدت اللي ما يقسمش عيالها في الميراث، ما ياخدش من فلوسه. لكن هو كراجل مش فارق بالنسبة له، فارق اللي في جيبه، الاي تي ام اللي معاه، الفلوس اللي عنده. لكن انت فكرك هو كراجل لو فارق بالنسبة لها كراجل هتعمل ده كده؟
0: ما بتحبه مش غيرة؟
1: الغيرة حاجة ولا هما بيعملوه حاجة تانية. لو هي شايفة كده كانش هتقبل الخيانة أصلا، هتقبل الخيانة وهتقبل إن هي ست تجامع زوجها، لكن مش هتقبل إن هو يتزوجها عشان فلوس. أي منطق؟ ترجمها لي، ليها معنى تاني. في ست قبلت إن جوزها يتجوز عليها مقابل يجيب لها عربية يحط لها فلوس في البنك، يبقى هو كده إيه قيمته عندها؟
0: طيب الست اللي كانت رافضة النهاردة التعدد اتطلقت وبقت زوجة تانية،
1: الزواجية معايير حسب مصلحتها، حسب مصلحتها. أنا أول ما طلعت واتكلمت عن موضوع التعدد، لأن أنا شفت بعين الرأفة إن أنا ممكن أتحط في الموضع ده. ست التاني، الزوجة التانية، من حقها، ده مش حاجة حرام، عايزة حلال ربنا، عايزة حلال ربنا عادي. لكن اللي تقول لك أنا لا ما أقبلش، بس أول ما أصل أنا هاجي على التانية سوا شافني أحسن منها، ده عقدة نقص. دي واحدة عندها اختلال نفسي، مشكلة، أنا حاسة إن أنا ناقصة، فأنا هحس نفسي بكمل على واحدة تانية. دي تفكير تعبان في دماغه، ده مش سوى نفسي خالص. لكن اللي حاسه بقيمتها فعلا مش هيشغلها، لاني مؤمنه باقدار الله، ومؤمنه ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيقسم عليها حاجه قاسيه. ربنا بيسمش علينا حاجه وحشه، احنا اللي بنقسو على انفسنا بافكارنا الغير سويه. ربنا سبحانه وتعالى لو يعلم ان هذا خير لا هيقسم عليه، شايفه مش خير مش هيقسم عليه. وزي ما بقول لك الراجل قرار، الراجل لو قرر النهارده يبقى مع واحده تانيه هيروح، زواج زينه اي حاجه هيعملها، مفيش حد يقدر يوقفه.
0: يعني عايزة تقولي لكل ست اقبلي
1: مش كل ست
0: بالتعدد؟
1: اقبلي، ولكن تصالحي مع فكرة أقدار الله. أنت مش قابلة مش مضطرة تقبلي، بس ما تروحيش تقولي أصل يخون ويزني ولا يتجوز، لأنه لو ليه نصيب هيتجوز هيتجوز. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.
0: يعني حضرتك شايفة إن الموضوع حسب أهواء الست، مش يعني عايز
1: حسب
0: أقولك
1: مصلحتها
0: حسب
1: العليا،
0: مصلحتها. أنا الأولى خير وبركة،
1: انا الاولى عشان خاطر مكتسبات ماديه ماشي،
0: أو
1: جايه
0: الجديدة
1: التاني جديده عشان انا اكيد في التانيه فانا الاحسن، وانا التوتو فروتو بالكلام ده عادي.
0: ما احنا كرجالة برضو اتلخبطنا. هي دي مش خناقة ستات؟ ست مع وست ضد،
1: ليه ست مع ست ضد؟
0: ست تقولك لأ احنا مش موافقين، وبعد ما تتطلق بنلاقيها زوجة تانية وغيرت
1: عادي،
0: الفكر.
1: ما بقول لك مصلحتها العليا تعلي المصلحه العليا ليه. نفس الست برضو هي اللي تقعد تنتقد في الست اللي بتقلع الحجاب وغيره، اول ما تخلع الراجل تروح تخلع مش تروح تتطلق، تقلع وتبين جسمها كله تقول له انا عايز انا صدمة نفسية.
0: ايوه بس برضو مش كل الرجاله تصلح للتعدد.
1: لا عمري ما قلت ان كل الرجاله تصلح التعدد، ولا قلت ان لازم كل الستات تقبل التعدد، لان في راجل عنده امكانيه لده وفي راجل ما عندوش امكانيه، في راجل عنده امكانيه وما ينفعش يعدد لانه ظالم.
0: طيب راجل عايز يعدد،
1: حلو،
0: شروطه تكون عامله ازاي؟
1: ندي كل واحد ما تحتاج وما تستحق، لان دي فاتوره هو هيحاسب عليها، وان خفتم الا تعدلوا فربنا سبحانه وتعالى انت مش هتعدل اصلا فواحد ولن تعدلوا، ربنا يعلم الانسان ده زي بالظبط ان ولله المثل
0: يعني
1: الاعلى
0: ايه ولن تعدله؟
1: ولن تعدلوا، ربنا قال لراجل انت مش هتعدل اصلا
0: في ايه؟
1: في اللي بين النساء لان قلبه هيميل، هيميل اهواءه.
0: في المشاعر، في راجل بيعرف يعدل ولا مفيش؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مال قلبه لعائشه
0: ايوه احنا بنتكلم دلوقتي مشاعر.
1: كل حاجه. خلي بالك الراجل ممكن يشتهي امراه عن اخرى او يحب امراه عن اخرى، او تبقى واحده يعني شويه دحلاب شويه تعرف تاخد منه فلوس عن اخرى، فساعتها في الحالة دي لن يعدل، بس في ساعتها هو حسابه عند الله مش عندنا احنا، بس هو شرع مباح يرفع الحرج عن مسألة الزنا. فانت عندك ده بدل ما هتزني، يعني الزنا يقع في الكبائر ولا يتزوج ويخش في الحلال؟ وهو البنت اللي بيزني بيها ولا دي هي مش بنت من بناتنا برضك؟ مش دي ضمن حقوق المرأة ولا ايه؟ هي مش حقوق المرأة ان يحفظ عرضها وشرفها وجسدها، ولا حقوق المرأة بس ماديات؟ ما انا عايزة افهم. هي النسويات مش فاهمين ان لما الراجل يعمل علاقة زي اللي عمل علاقة مع العشرين كلهم دول مين هيحاسب على الفاتورة؟ فين حقوق المرأة الحفظ حقهم؟ ولا هم يبرروا بعدها ان العذرية مش ضرورة عشان يبرروا فساد المنظومة اللي هم بيعملوها، وان عادي يبرر.
0: طب دلوقتي واحدة ستة هتيجي تقول لك هو راح اتجوز عليا وانا ما فيش حاجة، يعني انا مثلا بخلف ونظيفة
1: حلو،
0: وبعمل كل اللي عليا، فلا التعدد له اسباب.
1: لا ملوش اسباب، جيب لي نص شرعي واحد صحيح بوجود اسباب للتعدد.
0: يعني التعدد ملوش
1: لا
0: اسباب،
1: اسباب له
0: يعني ممكن تكون ست زي الفل.
1: والله كتير، بنسبة 70% من اللي عددوا اساسا ستات ولا عندهم مشكلة، بس احنا عندنا للأسف الدراما والسينما لازم تطلع ان الست اللي اتعدد عليها يا ناقصة يا عندها مشكلة يا كبيرة يا شكلها وحش. عشان كده اول ما طلعت اتحاربت، اكيد ما بتخلفيش، خلفة الحمد لله، اكيد مش عارف حاجه متعلمه الحمد لله، شكلي مقبول الحمد لله، تبقى لي تعد انا راضيه انا بحب جوزي انا عايزه كده، انت مالكم؟ فمش كل ست زوجها عدد عليها لازم تكون ناقصه، ولا كل راجل رغب في التعدد ان سته اللي عنده او المراته اللي معاه دي واحده وحشه
0: يعني انت اتسألت السؤال ده قبل كده،
1: كتير.
0: تقبل ان جوزك يتجوز عليكي
1: ما هو انا قبلت واتحاربت
0: وكنت راضية
1: جدا
0: مبسوطة،
1: عادي،
0: هو كان بيحاول يعدل؟
1: هو ما كانش يتجوز لحد ما اتطلقنا، والانفصال ملوش علاقة بالتعدد، ودي طلعت حملات انت اتطلقتي بعد ما اتجوز، مع ان في اسيم الطلاق واسيم الجواز في تواريخ، بس هو عايزين يبرروا نفسهم رفضهم للفكرة فبيشوهوا عليك. انا قبلت الراجل ده عمل معايا اللي يخليني انا اقبل بأي حاجة ليه، بنى عندي رصيد يخليني اشيله تاج فوق راسي حتى بعد ما انفصلنا. راجل محترم، ليه نعيب في الراجل وليه الفراق يبقى سيء وليه نقول اتطلق؟ طب ما انت هتتطلقي هتتجوزي واحد هو عازب، هتقول لك لا المطلقه تتجوز واحد يا ارمل يا مطلق يا مش عارف ايه متجوز، مش كده؟
0: صحيح.
1: طب ما انت معاكي جوزك خليكي معاه، زي ما بيقول لك المثل اللي تعرفه احسن ما تعرفوش، قال لك غصب ورضا وقصص كده امثله. طب حتى لو الست قبلت عشان تفضل في بيتها فين مشكلتكم؟ خراب البيوت مش... الله، هي النسوية مش بتقول حفاظ على حق الست؟ طب ما هدم الأسرة كده من أحد أهداف النسوية بقى.
0: يعني الطلاق ما حماهاش.
1: الطلاق ما منعهاش يشوف راجل، الطلاق حماها من إيه؟ الطلاق عرضها أكتر لمجتمع فاسد.
0: طب سؤال، أغلب الستات أو النساء اللي بيجوا لك ويقولوا لك أنا جوزي خني، يخونها مع مين في المقام الأول؟ يعني الحالة الاجتماعية بتاعت الطرف الثاني
1: الطرف التاني
0: أغلبهم بيكونوا إيه مثلا؟
1: بنات،
0: بنات ما
1: والله
0: اتجوزوش.
1: بنات ما اتجوزوش.
0: ورقم اتنين،
1: رقم اتنين مطلقات، لا متزوجات استغفر الله. رقم واحد بنات ما تزوجوش، رقم اتنين متزوجات متزوجات مش مطلقات.
0: احنا كده رايحين في حتة وحشة قوي، موضوع صعب قوي.
1: يعني الغريب ان من الحاجات المرعبة ان واحد جه قال اتعرف على بنت هو ومراته كانوا بيكلموني، البنت دي طلعت متجوزة، هو اكتشف ان هي متجوزة بعد 6 شهور من علاقتهم ببعض، بس جوزها في احد الدول العربية مغترب.
0: ودي قصة تانية، قصة الراجل
1: بالظبط،
0: المغترب دي قصة تانية خالص.
1: اكتسب فجوة عند مراته، راحت خانته مع واحد تاني.
0: تنصحي كل راجل مغترب بعيد عن مراته بإيه؟
1: يا ياخد مراته يقعد في بلده،
0: عشان
1: لان هو عمره ما هيعمل المعادله المتكافئه، لا عمره هيدي الفلوس اللي هو فاكرها، لانه بيهد بيبنيه هنا بيهده هنا، عمره ما هيديها حقها، لازم هيقع وهياخد اطمه تقطم ظهره.
0: يعني يعمل ايه؟ ما هيقول لك اصل الدنيا
1: ياخد
0: صعبة،
1: مراته معاه، يا يقعد في بلده،
0: ما
1: يا
0: هيقول،
1: اما يتجوز من بلد لا يشتغل فيها.
0: هيقول لك ما الحياة برضو هناك غالية ومش هقدر ادخل مدارس وادفع ايجار شقة والتفاصيل دي.
1: اللي عايز يعمل حاجه يعملها،
0: في النهاية ما تسيبش مراتك لوحدها.
1: ما ينفعش تسيب مراتك واحدة، مراتك موجودة عشان انت تبقى معاها، عشان يبقى في مداومة في العلاقة، عشان يبقى في قرب ما بينكم، عشان يبقى في تلامس حب، تراعي ولادك، هي مش لوحدها في الدنيا،
0: وايه اللي بيترتب على البعد ده يعني؟
1: جفا وخيانات وفتور وكراهية
0: خيانات من انهي طرف؟
1: من كل طرف، من الاتنين، راجل احتياجات هيخونها مع ناس بنات على الانترنت او غلافه او حتى في البلد اللي هو فيها، وستات مع انترنت وغيره.
0: ست بتصدم من جوزها لما يقعد عنها مثلا سنة وينزل لها شهر في السنة،
1: فبتبدأ ان هي تحكي لأي حد.
0: لا ولما يرجع تكتشف ان هو كان على علاقة بواحدة.
1: الصدمة الكبيرة فين بقى؟ ان لما يجي الاتنين يبقوا بيخونوا بعض، واللي مين اللي اكتشف الأول؟ فلو الست اكتشفت، لو بتعرف تعمل المظلومية،
0: بس الكلام ده يخوف الرجال المغتربين،
1: مش يخوفهم، ده واقع هم عارفين،
0: يفوقهم.
1: يفوقهم. وعلى فكرة كتير من الرجالة المغتربة عشان بيخاف من الفكرة دي بيسيب مراته مع أهله، وده ما بينقص حاجة، بالعكس بيزود المشاكل. اهله بيحاولوا يسيطروا في بيت العيله، فيبدا هو عايز يحل المشكله، فتبدا تطلب ان هي تبعد بعيد شويه عن بيت العيله، فيبدا يشك، فيبدا تحصل المشاكل، فيبدا يطلب لك زياره، فتبدا تشوف الخيانات اللي هو بيعملها، فيعرف باحور، وتبدا بقى سلسله هلم جر.
0: واحدة ست كلمتني قبل كده وقالت لي أنا جوزي مركب كاميرات في كل ركن في الشقة، طب دي
1: شك
0: عيشة؟
1: بالظبط، هو شفت تعب نفسه نفسيا بالشك والارهاق النفسي بسبب الفكره دي، ما استمتعش بمراته ولا متعها، ولا عرف يكون معاه، في الاخر بيجمع فلوس والحصيله ايه؟ محصله صفر.
0: طيب تقولي لإيه الواحدة النهاردة هتتجوز راجل مغترب لسه متجوزتش؟
1: يا تروحي معاه يا ما تاخديش واحد مغترب هيبعد عنك بالسنين والشهور.
0: حتى لو عمل لها بلان،
1: الزواج مع ايقاف التنفيذ.
0: حتى لو عمل لها بلان ان شاء الله انا هنزل لك شهر في السنة او كمان 3 سنين.
1: بيحصل دروبات وما بينفذوش الوعود.
0: يعني لو تقدم لبنتك واحد مغترب،
1: مش هقبل،
0: واحد ساكن في بيت عيلة،
1: مش هقبل،
0: واحد ساكن في بيت عيلة ومغترب.
1: مش هقبل خالص اطلاقا.
0: سمعتك بتتكلمي عن بيت العيلة وبتقولي بيت التعابين.
1: بيت الافاعي
0: آه
1: والزواحف،
0: خلي بالك الجملة دي، ده في بلاد وقرى عايشين بالشكل ده،
1: عارف
0: ده دي قواعد وثوابت.
1: معدل الجريمة زايد قد ايه بنسبة قد ايه في بيت العيلة؟ يعني عند حضرتك المنوفية كم جريمة حصلت واحد قتل مراته في بيت العيلة؟ مش
0: بسبب
1: كده،
0: ايه؟
1: بسبب ايه؟ الضغط النفسي، ست مش عارفة تاخد احتياجاتها اللي هي محتاجاها من زوجها، فتضغط عليه، فتبدأ يحصل بينهم مشاكل، هو مش عارف ياخد حقه من مراته، فهي بتتهرب منه عشان مش عارفة تاخد حريتها، فأمه تبدأ تتحشر في نص المشكلة أو تتدخل، أخته تقول له مش عارف ايه، تدخلات جارتهم اللي طالعة في الناس دي، انت لسه ما حملتيش، انت لسه ما عملتيش، انت جايب عمل سوا، انت طلعت لمراتك، لا خلي مراتك تقعد معانا وتخدمنا. في حد من الناس دخل لي وقال لي انا مراتي بتصحى من الصبح الساعه من ساعه 6 ل 8 قاعده في الشقه لوحدها، المفروض بعد كده تنزل تفطر ابويا وامي وتخدمهم وتخلص، وقبل ما ارجع تكون مخلصه شقتي. ليه انت جايب عبده؟ هنا بقى اللي احنا بنقول فيه، هنا مش ملزمه تخدم اهلك، هي جايه ليك مش جايه لاهلك، انت مش جايب خدامه. يعني ايه مراتك تبقى من الساعة 8 لحد الساعة 3 ولا 5 تخدم أهلك؟
0: يعني الموضوع كمان بيزيد توتر لو هو مغترب
1: طبعا
0: ومقاعد مراته في بيت عيلة.
1: أم والدة تبقى مع الأم كمان مفتاح للشقة وتدخل عليها وملهاش خصوصية، ولو لبست عزك الله حاجة داخلية قاعدة براحتها، أنت بتلبسيه لمين؟ وتروح تسخن ابنها عليها؟ تقول لمراتك لابسها، شوفي لبست لمين وعملت، وتزود الدنيا طين. ولو عندها اخت زوجة حرباية بقى لا حربوا، يا الله الله اكبر. صراحة مراتك عملت، مراتك جابت، انت اللي جبته لمراتك جيب زيه، وتبدأ بقى الضغائن تزيد.
0: عدو المرأة نقط.
1: المرأة نفسها
0: أنا شايف حضرتك وأنت بتتكلمي بتقولي إن برضو الست بتشتكي من حماتها اللي هي واحدة ست،
1: صح،
0: بتشتكي من أخت جوزها اللي هي واحدة ست.
1: صحيح.
0: آه يعني عدو المرأة.
1: المرأة اللي زيها، عشان كده هم بيقولوا لي انت عدوتنا. ما عنديش مشكلة،
0: طب ليه ما بنشوفش برامج على السوشيال ميديا أو التلفزيون بعنوان مثلا هو وبس؟ ليه مش بنشوف برنامج على السوشيال ميديا اسمه الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا؟ ليه مش بنشوف برامج أو منظمات بتدعم الراجل أو حقوقه؟
1: عشان هي الست السلعة اللي بيستخدموها، عشان الست هي الأساس في استخدامهم كدعاية. لكن الراجل لآخر الموضوع، انت لو قعدت شوية رجالة مع بعضيهم كده هيتفقوا على أي حاجة. انا لما قعدت ستات مع بعضيهم هتلاقي كل واحدة قاعدة تنظر على التانية. طب هيصيروا الجدل ازاي، ويكسبوا ازاي، ويطلعوا إعلانات، ويطلعوا حاجات كتيرة ازاي؟ يجيبوا دعم مادي من منظمات هدفها تهد المجتمع ازاي لو ما طلعوش المرأة سلعة؟ لو ما طلعوش بناتنا اتفرجوا عليهم، لو ما بوظوش بناتنا وخربوا حياتهم، هيجيبوا فلوس من المنظمات دي ازاي؟ وانت برنامج اللي بيخرب بيوت بيدفع له سبونسر بملايين، لكن تعالى برنامج لاصلاح البيوت ما تلاقيش فيه سبونسر واحد. مش بعيد كمان يتقفل لو قال حاجه صح.
0: وإيه السبب؟
1: ايه السبب؟ ان هم مش عايزين المجتمع يعتدل.
0: سمعت قبل كده مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة فعليك بثلاث وسائل. أول حاجة هدم الأسرة. إزاي تهدم أسرة؟ عليك بالأم.
1: ثم طفل. لما انا اعزز عند الام ان هي مش مسؤوله عن تربيه طفلها ده، واقول لها ان انت تبوظي جسمك لو خلفتي، وان انت مش مسؤوله وارمي له عياله وسوي ده، وابدا اعلم العيال والاطفال الصغيرين انعدام المبادئ، هيطلع لي مجتمع ايه؟ في خواء، في خراب، في فساد. الست اللي بتقول لك انا مش ملزمه، خلفتي ليه؟ ولا هي العلاقه حلوه لكن التربيه مش حلوه؟ خلاص خدي وسيله ما تجيبيش اطفال.
0: بتقول لك انا اتخلقت عشان اتدلع.
1: الست فعلا اتخلقت عشان تدلل وتدلل، تدلل الراجل. ربنا لما خلق السيدة حواء لإسعاد وإيناس سيدنا آدم يكتملوا، خلقها من ضلعه، يعني حتة منه ليه مش لنفسها، ما خلقهاش كيان لوحدها، جزء من الراجل. فللراجل الأصل، المرأة للراجل مش للست اللي زيها، مش مخلوقة عشان واحد سعيد واحدة ست.
0: انا جوزي نرجسي، بتسمعي المصطلح ده
1: كتير
0: من رجاله ولا من ستات؟
1: من ستات
0: في ستات نرجسيات
1: جدا، وأسوأ من الرجالة، أكثر شراسة،
0: ما بنسمعش عنهم، بنسمع كل
1: عشان
0: الهفوش.
1: الرجالة ما بتشتكيش يا عيني، غلابة والله ما بيشتكوش. ده بجد قليل قوي لو جه راجل يشتكي لك أنا زوجتي نرجسية. الرجالة على فكرة بتستحي توصف الست بأنها نرجسية، لكن الست عارفة لو ما سمعش كلامها في حاجة ده نرجسي.
0: طب هل الست عارفة يعني ايه اصلا نرجسي؟
1: كتير منهم مش فاهمين يعني ايه نرجسي، زي ما هم مش فاهمين يعني نسوية. ست اللي مش فاهمه يعني نرجسي، مجرد الراجل عارض اهواءها او كان راجل بجد قالك ده نرجسي.
0: واحدة ست قالت لي أنا متجوزة بقالي 22 سنة وآخر سنتين جوزي بقى نرجسي.
1: عشان ما بقاش جاي على هواها، اتغير فجأة.
0: بيبقى نرجسي فعلا؟
1: النرجسي، النرجسي من يوم ميلاده ما بيصلحش حياته، لان النرجسي تنشئة امرأة فاسدة برضك، امرأة. والسايكوباتي تنشئة امرأة فاسدة.
0: أغلب الستات برضو اللي بيكلموني بيقولوا لي بنشتكي إن جوزي بيتعامل معايا بنظام الصمت العقابي.
1: بيبقى حين حل لطيف ومعقول احسن كتير،
0: يعني إيه صمت عقابي؟
1: ان هو ما يعاتبهاش وما بيتكلمش معاها، ياخد جنب منها
0: شوية زعل يعني؟
1: شوية زعل. بس في ناس بتستهبل فيه شوية،
0: آه.
1: يعني للأسف احنا مش فاهمين، المجتمع مش فاهم يعني ايه نرجسي والتعامل مع النرجسي، ومش فاهمين يعني ايه صمت العقابي وتقنين. وفي ناس بتتمادى في المسألة، ففي ستات بيجن جنونها فتبدأ تستفز الراجل بزيادة.
0: طب مين اللي يوصف الشخصية دي بأنها نرجسية؟ بلوجر مثلا أو مؤثر
1: لا
0: على
1: طبعا،
0: السوشيال ميديا؟
1: لا طبعا، لا طبعا، لازم دكتور نفسي، وكان بيمر باختبارات عنده. لايف كوتش ممكن يحدد الشخصيه ده بناء على السمات اللي موجوده قدامي. لو انا فيس تو فيس معاك كده اقدر اقول لك اه نرجسي او لا.
0: يعني تقولي إيه لأي ست بتتفرج على فيديو مدته 90 ثانية وإزاي تعرف إن جوزك نرجسي في 10 خطوات؟
1: ده عبث، عبث. انت بتهدمي بيتك بعبث، جوزك بيتدلل عليكي، عنيد، راجل دماغه ناشفة، راجل شرقي، طبيعة رجالة شرقية غير رجالة غربية. ما هو ما يجيش راجل مثلا رفض ان مراته تلبس مايو وان بيس ولا تو بيس مثلا، بقى هو نرجسي ويسيطر عليها. مش معنى ان الراجل قال لها ما تنزليش في بيئة عمل كلها رجالة وفيها متحرشين وبقى هو نرجسي. مش معنى ان الراجل قال لها لا ما تخلطيش ده عشان هو الراجل بيبقى فاهم الراجل اكتر مننا. هو بيبقى شايم ريحة ان هو كويس ولا وحش، بيبقى عارف بنظرته الراجل، زي ما احنا الستات بنبقى عارفين الست دي كويسة ولا وحشة. لا ستي مش مظبوطة، انا حاسة اني مش مظبوطة عشان انا حاسة انا عارفة ست. الراجل يعرف الراجل، فلما يقول لها لا بقى نرجسي، مش حابب النجاح، بيكرهني، ومش نرجسي.
0: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا. سيدنا النبي لما وصى على الست
1: الصلاة والسلام
0: وصانا على كل الستات ولا في فئة معينة؟
1: مش نساء العصر اللي احنا فيه، أو نقول بشكل أوضح نسبة بسيطة من نساء العصر اللي احنا فيه هم اللي يقع عليهم الحديث، لأن الباقي متجبرات مستقويات فيمينيستات. تقول لك أنا أدرى وأعمل قدر على التحدي والمواجهة.
0: يعني ايه فيمينيست؟
1: فيمينيست الست اللي مسترجلة، ده من وجهة نظري. يسموها زي ما يسموها، الست المسترجلة اللي ما بتعتنيش لراجل وبتعلن إن هي وجودها أعلى من وجود الراجل ومش محتاجة الراجل، دي ما تسواش، لأن هي بتلغي كيانها كست. ده الفيمينيست.
0: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني ايه عوان؟
1: يعني ايه عوان؟
0: أسيرات يعني.
1: ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للراجل واحدة ست في بيته بيديله حاجة حلوة، فلازم يحسن الاختيار، مش يروح يجيب من بيت فاسد واحدة ويقول لك هي عوان عندي. الست تعين الرجل في الحياة والمعيشة وتكون سند ليه وأمان ليه. الست الحاجة الحلوة في الدنيا للراجل، متاح الدنيا للراجل، فلما تكون غير كده هيقع عليها الحديث ازاي؟
0: طب ما ستات كتير بتتكلم معانا وتقول لنا رفقا بالقوارير.
1: فين القوارير دول؟
0: يعني
1: أي
0: ايه
1: قوارير؟
0: قوارير؟
1: أي قوارير؟ أي قوارير اللي موجودين دلوقتي؟ القارورة اللي تتكلم دي اللي تروح تسب الراجل وتقول له أمك وأبوك واللي فيك واللي جابوك؟ ولا تروح تقول له أنت مالكش حاجة عندي ومالكش كلمة عليا وأنا أخرج؟ ولا ما تستأذنش جوزها؟ الستات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنهم اللي عندها حسن تبعل، عندها احترام للراجل، عارفة يعني إيه راجل؟ عارفة لما يكون موجود راجل تخفض صوتها قدامه، عارفة إن جوزها ده الاحتواء بتاعها، وده أنوثة منها مش ضعف. قمة قوة الست في ضعفها وخضوعها لحليلها ولابوها وللراجل بتاعها. لكن اللي تيجي كل حاجة تروح جارية على الاسم، ترفع السماعة على صاحبتها، تقف راس براس، ترفع عليه سكينة زي ما بيعملوا أو تضربه، وده بيحصل في أي قوارير دول؟ اللي تتحايل على القانون عشان تجيب منه فلوس ولا تسجنه، واللي تاخد القايمة، فين القوارير دول؟ فين المستضعفات دول؟ اللي تقول لها عارفة تبقي كايدة، اللي تقول لها أصلي روحي اسجنيه وجيبي له بلطجية، فين القوارير دول؟ فين القوارير؟
0: ما هتقول لك الراجل ما بقاش راجل.
1: لما انت جاية تنافسيه في مساحته وجاية تحاول تهز رجولته هيصلح البقاء، خلاص انت شايفة انا مش راجل، قومي بالدور كامل. مفيش راجل تحاول تهز رجولته ولا تهينه وهيقف لك ساكت، يا هينسحب ويسيبك تعيش الدور مع حالك، يا هي عندك ويبقى عنيد وحش. قال عندي ولد كفر، وصلش الحل.
0: ما هتقول لك انا زيه هو بيشتغل وانا بشتغل.
1: ايه زي هو احنا قلنا للست تنزل تشتغل وتتمرمط؟ احنا بنقول لها خليكي مالكة، وهو يجهز بيته وهو يعمل اللي عليه، ما يكتبش قايمة بس يقدرك ويديك اللي انت نفسك فيه.
0: ما
1: الراجل مش فلوس بس،
0: هتقول لك الشغل بيحميني من غدره.
1: غدر ايه؟
0: ما يمكن
1: وفين دور اهلها؟
0: يسيبني في يوم من الايام.
1: وفين دور اهلها اللي بيجهزوا القايمه ام 300 الف و500 الف؟ ما يحط الفلوس دي استثمار لبنتهم، امان مادي. هو الامان المادي جوه، هو جوزي واخدني عشان يامنني ماديا؟ ما انا ابويا وامي اللي يامنوني ماديا، مش يعني سبحان الملك. تعال شوف تنكح المراه الاربع منهم ماليها، يعني اللي بيعمل الامان المادي مين؟ الاب والام مش الزوج. هي المراه قال لك تنكح وحسبش منها مالها وحسبها ونسبها وجمالها، اربعه الراجل بس من ترضون دينه فزوجوه. يعني انت ابوك وامك لازم يكون عندك انت امان مادي عاملينهولك، لكن ما تقوليش اصل انا بشتغل عشان انا يحميني من غدر الزمان. لا روحي امني نفسك، بدل ما تجيب لها الطم بتاع النيش اللي بيتركل وفي الاخر بيتكسر على دماغها لما بتقل ادبها على جوزها. لا ابسط حاجه، حط لها فلوس دي في البنك، حط لها فلوس دي في استثمار، حط لها فلوس دي في شقه، حط لها فلوس دي في ذهب، امنها.
0: شايفة إن المرأة العاملة أو الست اللي بتشتغل قلبها بيبقى جامد او بتاخد قرار الطلاق، الطلاق اسرع من الست اللي قاعده في البيت؟
1: اه بتبقى حاسه نفسها بقى خلاص ملكه الدنيا، خلاص ما عندهاش مشكله، عادي انا عندي اللي يأمنني ماديا.
0: يعني انت مع ولا ضد عمل الست او عمل المرأة؟
1: انا مش ضد ان الست اللي تحتاج للشغل تشتغل احسن ما تعمل حرام تكسب بالحلال، تمام، لكن مش واحده جوزها مكفيها ودنيتها تمام وتقول لك اصلا اشتغل اشتغل واسيب بيتي. انا لما حتى كنت بشتغل في وقت ابو بناتي كان بار تايم، ما كنتش واخده دوام كامل، ما كنتش واخده وقت كامل، وعمري ما حطيت جنيه في البيت، عمري من اول زواجي لين طلاقي ما حطيتش جنيه واحد في البيت.
0: بس عشان جوزك راجل قادر يكفي
1: راجل
0: بيته.
1: راجل، وانا كنت لي ست، ولما ربنا قدر الانفصال حصل ايه؟ بالمعروف
0: هيقولوا لك حضرتك لول اديك اتطلقتي، كنت هتسندي على
1: قدار
0: ايه غير
1: الله.
0: شغلك؟
1: وهو شغلي اللي كان قبل الطلاق هو اللي كان سندني؟ اهلي بعد الله سبحانه وتعالى هم اللي يسندوني. طب اللي ما عندهاش اهل تنزل تشتغل تأمن نفسها، ما عندكيش امان. ابو بناتي تكفل ببناته، ما سابهمش، ما سابش لحمه، لما طلقني ما طلقش بناته، عشان كده كان الطلاق بالمعروف بالاصول، ما دخلناش في بعض محكمة، ما رفعناش على بعض قضية، هي دي الاصول.
0: واحد بيتكلم معايا وبيقول لي أنا مش عايز أصرف على بناتي بعد الطلاق ولا أصرف على عيالي بعد الطلاق،
1: ده نطح.
0: فقلت له فإمساكهم بمعروف أو
1: أنا سمعت.
0: تسريحهم بإحسان.
1: صحيح.
0: قال لي هو كان فين المعروف ده يا أستاذ محمد من البداية، لما مضوني على قايمة فيها اللي جه واللي ما جاش، لما مضوني على ذهب ما جاش. قلت له حضرتك مش مضيت؟ قال لي أيوة. قلت له ضريبة بتدفعها.
1: ارتضيت؟
0: آه
1: ما ترضاش، ما تمضيش قايمة.
0: حضرتك ضد القايمة
1: قلبا وقالبا.
0: ولا ضد المحتوى اللي بتكتب جوه القايمة؟
1: ضد القايمة، مش شرعينا. أنا مش شايفة على فكرة إن القايمة حماية للست على فكرة بالمناسبة. ببساطة هو راجل هيجهز، طب دلوقتي ظروفه ما تسمحش والأهالي عايزين تساعد قدر مستطاع، يا ابن الحلال هتجيب حاجات بقد إيه؟ ب100 ألف. إحنا هندفع لك ال100 ألف، بس الدين ده هتدفعه لي في سنة سنتين شهر شهرين، هتاخده تحطه لبنتك في حسابها، مش تقول لها أصل بعد الطلاق اللي هيحصل إيه؟ شوية عفش هيترمي، هو ده حما بنتي في إيه؟ وفي الآخر استهلك. يا ابن الحلال هجهز بيتك بقد ايه؟ احنا مجهز حاجه، انا ما عنديش، هتشاركوا معايا، اللي هنشاركه ده هتدفعه؟ انا بقولكش اعمل ايه، هتدفعه تمام، ده دين عليك، دين انت عايز تكلف بيتك، اشوف هو امكانياته ايه، مش اللي انا احددها، مش هجيب رفاهيات واقول لا اصل انا بنتي ما تدخلش غير مش عارف اقل من مين، بنت خالتها وعمتها. خير خير، بيته هو يجهزه بالشكل اللي يناسبه، مش بالشكل اللي امها وابوها عايزينه. ابوها وامها لما وصلوا للحاله الماديه اللي هم فيها بعد عشرات السنين مع بعضيهم، مع بعضيهم مش لوحده
0: يعني حضرتك ضد القايمة؟
1: تماما.
0: طب ايه اللي يضمن حقوق الست او البنت؟
1: الحقوق الشرعية الطبيعية، ست ليها مهرها، ليها لو هو الراجل عايز يجيب لها الذهب هدية الزواج ومش محطوطة بمقدار معين، عشان الرجالة اللي تقول مقدار معين، الهدية هي عطية من الرجل للمرأة، والمؤخر بتاعها اللي هو يسدد أثناء الزواج مش بعد الطلاق. انما موضوع القايمه والقصه دي لا،
0: هيقول لك اتجوز.
1: جهز شقتك، جهز شقتك يا ابن الحلال، تعال انت واحد جاي ياخد بنتي النهارده، جهز شقتك بمقدرتك، ما عندكش هساعدك كقرض حسن تسدده لي في واحد اتنين تلاته. ارتضينا اذا تدينتم بدين فاكتتبوه، مش قايمه، دين، عندك مهله سنتين تلاته، كانه بيجيب سياره، كانه بيجيب شقه، وبيسدده لي. فلوس دي مش فلوسي، فلوس بنتي.
0: هيقول لك اتجوزها 20 سنة وبعد كده رماها، وال100 ألف اللي في البنك ما بقوش ولا حاجة بعد 20 سنة.
1: هو انا ليه احط، هو انا بتكلم على البنك بس، واحنا مش بنتكلم ان كبنك بس، انا لما اخد لبنتي اامنها، اامن بنتي اللي امنها للمستقبل، ذهب بقى عقار خلافه اللي هيامنها، انا لو ربيت بنتي كويس وعلمتها صح انا امنتها، لو ربنا قدر عليها الطلاق امنتها، عارف انا سايب ايه في وسط مجتمع فيه كمية الظلم ده، عشان كده انا ابويا ما بيخافش عليا، قال لي انت شفت القرار ايه؟ قلت له انا قابله، قال لي تمام توكل على الله. طلبتي؟ قلت له على الطلاق. ابويا ما بيخافش عليا في الزمن ده، قال لي انا عارف انا ربيت ايه،
0: ربى ايه بقى؟
1: ربى بنت الرجاله واحده ما يتكسرش عينيها، كلها هبه وشموخ، انا ما حدش يكسر عيني ولا يلوي دراعي، عندي مرض ما تلويش دراعي
0: ومع جوزك كنت كده؟
1: ابدا. كنت سبت معاه، قدر الله هذا انا رضيت.
0: واحد حماه بيقول له امضي على القايمة دي، فلقى القايمة دي بأرقام خيالية، ملايين يعني.
1: كويس.
0: قال له يا عمي الرقم ده كبير، أنا ليه أمضي على ده؟ قال له أنا برضو مش ضامن الزمن يا ابني، وده حق البنت، والورقة دي هتتحط في الدولاب. قال له يعني أنت هتمضيني على الرقم ده ليه وهو أصلا مش معايا؟ قال له حفاظا على حق بنتي. قال له طب وحق يا عمي؟ قال له بالفرض، الحما بيقول للشاب، قال له بالفرض خنتها في وقت من الأوقات غلط. قال له الشاب بقى، قال له طب بالفرض بنتك هي اللي خانت، بنتك هي اللي غدرت،
1: مين هيضمن
0: بنتك
1: حقي؟
0: هي، بنتك هي اللي باعت، مين يضمن حقي؟
1: ليه الراجل مهدور حقه؟ ما هو ليه انا اضمن ده؟ ما انا قلتها قبل كده، الناس زعلت جدا لما قلت لهم انت عايز تضمن لبنتك الفلوس، طب انا مين اللي يضمن ان دي بنت؟ ان هي بنت بكر، ان هي بنتي دي محترمه وهتحافظ على ابني، ان البنت دي مش هتخونه، ان البنت دي مش هتبقى قليله الادب، ان البنت دي مش هتخرج عن طوعه، ان البنت دي مش هتوديه في داهيه، ان البنت دي مش هتستخدم حاجه ضده، مش هتقتله. مين اللي ضمني؟ مش كان عندها مشاكل نفسية؟ مش كانت تكون مريضة؟ مين ضمني؟ انت عايز تضمن حق بنتك وانا ابني اللي مربياه ومكبراه وعشت عشانه، في الاخر تهدريه وبهدليه وتدمريه.
0: واحدة ست قالت لي أنا أقبل إن جوزي يكتب لي بمليون جنيه ذهب، بس ابني لو راح يتجوز واحدة تانية وقالوا له امضي بمليون جنيه هقول لهم لأ.
1: ازدواجية معايير
0: فأقول
1: النساء.
0: لها أقول لها ليه تقبلي على نفسك وتقبلي على جوزك وما تقبليش على البنت التانية؟ قالت لي هو كده. طيب لو جوزك عارف عليك واحدة أطلع عينه، طب لو مرات ابنك جت
1: اكسرها،
0: قالت لك أنا ابنك خني هتقولي لها يا
1: ارميها
0: راجل؟
1: ارميها، هتقول ارميها.
0: لا العكس، مقصودش لو مرات ابنك جت قالت لك انا ابنك خني هتقولي
1: هتلاقي
0: لها
1: سامحي
0: اجري على
1: وعودي
0: المحل؟
1: ومعلش وتعطي تعطي في الكلام، اكيد انتي مقصرة. ازدواجية معايير.
0: يعني الستات ما لهمش كتالوج.
1: بيجوا ينتقدوني انتي بتعملي وتبقي وتسوي، انا حالي حال النساء ناقصات عقل ودين.
0: جملة أخيرة تقولي إيه لكل واحدة ست بتسمعك؟
1: تصالحي مع نفسك، تصالحي مع نفسك وتقبلي ان احنا فينا نواقص وفينا عيوب، وعادي عادي تمر عليكي فترات صعبة، وعادي ان انتي تحزني بعد الانفصال وتحصل لك وقت انكسار. ما تكتميش حزنك طلعيه، وما تسمعيش لصاحبه، محدش هيحبك احسن منه، ومحبش يتمنى لك الخير احسن منه، وما تطلعيش سر بيتك ولا سرك لغيرك ولا امك.
0: تقولي ايه لكل واحدة ست جوزها خانها وعرف عليها واحدة؟
1: قرري هتقدري تتصالحي مع المسألة ولا لا، بس خليكي صادقة مع نفسك.
0: تنصحيها تعدي وتفوت ولا تتطلق؟
1: حسب مقدرتها مش حسب قراري.
0: انت شايفة الأصح ايه؟
1: الأصح أرجع أقول تاني، حسب قدرة تحملها. لو هي عايزة تعدي هتعدي، ولو الموضوع كبير قوي وهي خلاص جايب بالها إن هي عايزة تبرر له كمان وتجيب له أسباب، هتبرر له.
0: ست بتعرف تعدي
1: تعرف تخلق أسباب تبرر للراجل أصلا
0: وتصدقها.
1: وتصدقها. يعني أنا جات لي حالة واحدة قالت جوزها خانها مع مرات أخوه، وشافتهم وسجلت لهم، وفي الآخر طلعت الموضوع بعد المصيبة وبعد الفضيحة، قالت لك أصل كان مسحور. وقعدت معاه واتسجن، يعني هو اتسجن الراجل وعليه قضايا، مش قادر ما بحبه. ستات
0: تقول ايه لكل راجل
1: اتقي الله في نفسك،
0: وفي مراته؟
1: اتقي الله. لما يتقي الله في نفسه هيعرف يشوف، يتقي الله في مراته وفي اولاده، اللي يتقي الله في نفسه يخاف ربنا، يخاف ربنا في كل حاجة.
0: الرجالة صعبانين عليك ايه؟
1: مش كلهم
0: في رجالة ظلمة.
1: جدا وبديم على المخ.
0: امتى تقولي للست اتطلقي من الراجل ده؟
1: لما الراجل ده يبقى مش مقدر اي حاجة بتتعمل وعنده جحود وجبروت.
0: وإيه تاني ممكن يكون سبب لطلاق الست؟ تطلقي منه من غير ما تفكري.
1: لو ما داش احتياجاتها خصوصا الجنسية،
0: ولو مدمن مثلا؟
1: كذب، نقص الحاجة وهي عندها حاجة، والبخل والإدمان، وابن أمه
0: الستات مش بيعرفوا يفرقوا ما بين البخل والحرص.
1: البخيل بيبقى واضح، والست بتاكل بمزاجها لو ليها مزاج.
0: ويعني ايه ابن امه؟
1: ابن امه اللي هي ست مش عايشه معاه، ده عايشه مع امه،
0: يعني مجرد انه بيسمع كلامها؟
1: مش بيسمع كلامها. لا، في فرق بين طاعه الابن لامه، وفرق بين ابن امه اللي لو دخل مع مراته علاقه يعرف امه، اللي لو راح جاب حاجه لمراته لازم يستأذن امه، اللي مفتاح شقته وغرفه نومه مع امه، اللي امه تقول له ما تباتش مع مراتك ما يباتش مع مراته، اطلع اطلع تنزل تنزل، ده ابن امه. في فرق في الطاعه وابن امه.
0: تطلع على طول.
1: اتطلع، هي مش عايشه مع راجل، هي عايشه مع امه. انا عايش مع ست ليه؟
0: اتنين مخطوبين النهارده وقدامهم اسبوع يتجوزوا،
1: حلو.
0: يخلفوا اول سنه ولا تنصحيهم ان هم يصبروا شويه؟
1: لما يتعرضوا الاول على كشف طب نفسي مبدئيا ويشوفوا ان هم مؤهلين يربوا اطفال او لا،
0: ما بيحصلش.
1: ما هو مش هيحصل، عشان كده يأجلوا على الأقل 6 شهور على الأقل، عشان يعرفوا بعض، يعرفوا بعض إنهم هيقدروا يتقبلوا المسألة ولا لأ. بس في الأخير اللي احنا بنقوله ده كله كلام، لأن لو ربنا أراد مع كل حرص هيحصل.
0: عايز تقول ايه تاني؟
1: مش عايزة أقول حاجة، أنا كل اللي عايزة أقوله لهم استقيموا يرحمكم الله.
0: استاذة سويبة شرفتيني،
1: سعدت جدا بحضرتك.
0: شكرا ليك.
1: لا
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل احتياجاتك في مكان واحد. مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في

0: التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
0: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.
3: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول أني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

0: تحديث حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية ونصحح المفاهيم الشائعة ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 14 مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحتك بالدنيا، معلومة تهمك ووعي يفيدك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقص الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقص الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة، ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي، فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي، فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله. وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيدة أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: مرات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول

0: الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
2: إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمي. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة، يا قلبي شوف لي حل بحبه. صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: هنا يبدأ الصباح، وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899 و959 FM.
1: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة. دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزورني، بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان، راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة. تعرفت على شاب حبته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم. وأسرتها قالت لها انت كبرت في السن، لان كان ليها أخت شقيقة أصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش وعرضت على أهلها ان هي تفسخ الخطبة، لكن أهلها رفضوا. احكي لي ليلة الدخلة، من الأول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع زفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجية. عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير. نزل يجيب علبة سجاير وطلع، قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة هتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد. طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له ان هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة، قالت له انه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بحبسها، وفي النهاية اتحكم عليها.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
2: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت رأس الفيسبوك.
1: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة، ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا، معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 899-959.

0: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: جيت ودموعك
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بشكل صحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية، يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47-5105-6 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
3: ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي، فغضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشه فوني.
0: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
4: عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.